هنا راديو صوت المندايين. مستمعين الأعزاء، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندايين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

أسعدتم مساءنا أعزائنا المستمعين وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم مع إذاعتكم الغراء، إذاعة صوت المندائيين التي تأتيكم مساء كل ثلاثاء من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فابقوا معنا لهذا اليوم المصادف 16/6/2026 مع ما نقدمه لكم من مواد ومواضيع مختلفة نتناولها خلال هذه الساعتين. فابقوا معنا لما نقدمه لكم من مواضيع مختلفة ومن ضيوف يكونون معنا عبر إذاعة صوت المندائيين. فابقوا معنا لمدة ساعتين متواصلتين. معكم على الهواء مباشرة السيد صبري فزع والسيد بيان داغر، ومني أنا خالد العسكري أجمل الأمسيات، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. أبو رفيق، أبو رفيق، صدق.

أعزائنا المستمعين، نتواصل معكم ضمن فقرتنا الأولى، فقرة أخبار أصابع المندائيين في أستراليا وفي أنحاء العالم. نبتدئ خبرنا الأول من جمعية أصابع المندائيين. إعلان من لجنة المرأة والطفل لجمعية أصابع المندائيين بمناسبة حلول العيد الكبير المبارك دهو رب والسنة المندائية الكبيرة وما يحمله من معاني الفرح والمحبة والتواصل الاجتماعي، يسر لجنة المرأة والطفل في جمعية أصابع المندائيين في أستراليا أن تدعو أخواتها المندائيات الكريمات للمشاركة في حفل ساهر مميز يقام احتفاء بهذه المناسبة المباركة وفي قاعة التعارف في المجمع المندائي في ليفربول مساء يوم السبت الموافق 4/7/2026 من الساعة 5 مساء ولغاية 10 مساء. يتضمن برنامج الحفل أحياء الحفل مع دي جي صفا وأجمل الأغاني والأجواء الاحتفالية، عشاء فاخر مع المقبلات والمشروبات الغازية والفواكه، سحب رفل تيكت على مجموعة من الهدايا القيمة والثمينة، عرض أزياء مميز مع جائزة خاصة لأجمل زي. سعر البطاقة $50. للاستفسار وشراء البطاقات يرجى الاتصال مع نادية فنجان 04-2357-2819، سالي سميع 04-06-00-5018، إسراء مبارك 04-136-07-047، سهى صبري 04-50-263-710. ندعو جميع الأخوات الكريمات إلى اغتنام هذه الفرصة للاستمتاع بأمسية مفعمة بالبهجة واللقاء الأخوي والمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة الدينية العزيزة، لجنة المرأة والطفل في جمعية أصابع المندائيين.

أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. برامجنا تأتيكم من إذاعة صوت المندائين التابعة للجمعية الاقتصادية المندائين في إسرائيل. لازلنا وإياكم ومع أخبارنا المحلية فيما يخص الطائفة. هل لديكم استفسارات قانونية أو ترغبون بمعرفة حقوقكم وواجباتكم في إستراليا؟ لا تفوتوا فرصة اللقاء المباشر مع محامين مختصين من فريق ليجل ايد للإجابة على أسئلتكم وتقديم معلومات قانونية مهمة تهم أفراد وعوائل الجالية. غدا الاثنين 15 من شهر حزيران لعام 2026. عفوا، يبدو أنه الإعلان سبقنا، فأمس الاثنين كان الموعد من الساعة 10 ولغاية الساعة 12 قاعة التعارف المجمع المندائي في ليفربول. خلال الجلسة سيتم التطرق إلى أهم القوانين والأنظمة المعمول بها في استراليا، مع إتاحة المجال لطرح الاستفسارات القانونية والحصول على إجابات مباشرة من المختصين. كما سيتم تقديم وجبة إفطار. ندعو الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة القيمة للاستفادة من الخبرات القانونية المتخصصة وحضور جلسة تثقيفية مهمة ومفيدة للجميع. أهلا وسهلا بكم جمعية الصابئة المندائيين في استراليا.

أعزائي المستمعين، أحبتي وإخواني أعضاء نادي التعارف المندائي في استراليا، أحبتنا في الجالية المندائية في استراليا، نزف إليكم خبر الحفل الشبابي والذي يقيمه نادي التعارف بالتعاون مع شباب فور لايف.

فنسترعى انتباهكم ونود المشاركة الكثيفة والفعالة في هذا الحدث، حيث سيتم جعل الموارد التي تتأتى من هذا الحدث إلى خدمة يوم السنة المندائية بعد العيد الكبير. لذلك نود من جميع الإخوة أعضاء وغير أعضاء المشاركة في الحفل الشبابي الذي يقام في ليفربول نهاية هذا الشهر، فإلى ذلك نسترعى انتباهكم. فوت، ما لقيت الإعلان، ما لقيته.

0: أيها الإخوة الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم، وأنتم دائما مع راديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الإخوة الأعزاء، نحن اليوم في حضرة شخصية مندائية مهمة، نتمنى أن تكونوا بصحبتنا للاستماع لهذا الحوار الجاد والمثمر، والذي نأمل أن يكون أن يعطي كل ما نود سماعه خلال هذا المساء. أعزائنا المستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. قادما من بلاد العم سام، يحمل هم عائلته الصغيرة وهم عائلته الكبيرة، بعد أن قدم ما استطاع في العراق وفي سوريا، كانت محطته الأولى لعالم الهجرة المجهول، حيث عمل مسؤولا للطائفة في سوريا بعد رحيل السيد جميل ثامر وسفره للاستقرار في استراليا، وظل يعمل لخدمة أبناء طائفته في سوريا حتى يوم قبوله للاستقرار في أمريكا. لقد كان شعلة متحركة تضيء أينما وجدت، عتمة في عالمنا الذي كثرت به العتمة وقلت به الأضواء. هذا هو ضيفنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 16/6/2026، كما عودتكم إذاعتكم إذاعة صوت المندائيين على استضافة شخصيات ورموز مهمة في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والدينية والعلمية. نستضيف اليوم شخصية مهمة في مجال العمل المجتمعي المندائي. ضيفنا لهذا اليوم السيد كمال ورد منصور، سكرتير اتحاد الجمعيات المندائية في المهجر، وهو شخصية غنية عن التعريف في مجال العمل في المنظمات المندائية ولسنوات طويلة. وتأتي زيارته هذه إلى أستراليا في وقت تمر به الطائفة في منعطف خطير يكاد يعصف بوحدتها، محاولين من خلال هذا اللقاء إلقاء الضوء على آخر المستجدات في هذا الشأن وعلى شؤون ونشاطات الاتحاد الأخرى وجوانب مهمة تخص شخصه الكريم، فأهلا وسهلا به. والآن نود أن نعرج على سيرته الذاتية قبل الدخول معه في هذا الحوار الذي نهدف من خلاله إلى إلقاء الضوء على رأي اتحاد الجمعيات فيما تمر به الطائفة من منعطفات خطيرة. فأهلا وسهلا بضيفنا السيد كمال ورد منصور، سكرتير اتحاد الجمعيات في دول المهجر.
1: سيرة وين ما جاي يلقاها؟ هذا آخر شيء دات زايدي أنت سيرة ذاتي. على موقع كمال على ال... لا على الموقع لحظة، انطيني مجال. أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. ضيفنا لهذا اليوم السيد كمال ورد منصور، شخصية مجتمعية مهمة، ترك محطات مضيئة، ترك نقاطا مضيئة في كل محطة ارتادها في العمل المجتمعي المندائي. الاسم كمال ورد منصور، خريج معهد الطبي الفني عام 1980، مواليد بغداد 28 من شهر نيسان لعام 1960، متزوج وله 4 بنات وولد 1، يسكن أمريكا. عمل في خدمة الطائفة، عضو مجلس العائلة المهناوية في بداية التسعينات، في بداية الهجرة عام 2005 عمل مع مجموعة خيرة وبالتعاون مع السيد صباح مطرود رئيس جمعية الصابئ المندائين في سوريا على تشكيل لجنة المتعففين، وقاموا بعمل مضني في البداية لحين التوصل للصيغة النهائية عام 2005. أصبح عضو جمعية الصابئة المندائين في سوريا عام 2008 رئيس لنفس الجمعية بعد سفر رئيسها السيد جلال جميل ثامر، حيث تم انتخابه آنذاك عام 2010 في عام 2010 سافر مع عائلته إلى أمريكا. عمل حينها في إدارة جروب الياهو مع المرحومين دكتور جبار ياسر والأستاذ فاضل فرج والمهندس سلام ناصر الدليمي، أطال بيته بعمره حيث لا زال يسكن أمريكا. عام 2018 عمل عضو مكتب سكرتارية اتحاد جمعيات الصابئة المندائيين في المهجر، تم اختياره لرئاسة مشروع الأيادي البيضاء الذي بدأ عام 2010 وتم تحويله إلى منظمة. في نفس الفترة تم اختياره نائب لسكرتير الاتحاد. عام 2022 تم انتخابه سكرتير عام الاتحاد في المؤتمر التاسع. عام 2025 تم انتخابه سكرتيرا في المؤتمر العاشر تم انتخابه سكرتيرا عاما في المؤتمر العاشر للاتحاد للدورة الحالية. بذل قصارى جهده من أجل مصلحة طائفته والمحافظة على دينه المندائي، وأقسم بأن تكون أولوياته بالعمل هي قضية المندائيين العالقين في دول الانتظار والمتعففين كذلك وحدة الطائفة وديمومة ديننا والمحافظة على الأمانة التي وصلتنا من الآباء والأجداد وتسليمها كما هي نظيفة نقية بيضاء أبهية. فباسمنا واسمكم نرحب بالسيد كمال ورد منصور رئيس سكرتير اتحاد الجمعيات المندائية في المهجر بين أهله ومحبيه، وفي هذا اللقاء مع راديو صوت المندائيين، فأهلا وسهلا به.
2: أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بالأخيان والأخ صبري والأخ
1: خالد العسكري.
2: العسكري وشكرا جزيلا لهذا اللقاء وهذا التقدم الحلوة اللي أحكي بالعامية وبالفصيحة.
1: حامي فصيح لا تهتم، إحنا فري ولا تغرك الأسئلة اللي مخلينها أسحنا على الورقة، بعدين راح نتجاوزها وننساها كأنه ما موجودة. فحديث من القلب للقلب، حديث أخوة، حديث
2: أكيد إن شاء الله.
3: رحب مرة أخرى بالأستاذ كمال ولوجوده في أستراليا، ونسأله يمكن
1: سؤال تقليدي.
3: سؤال تقليدي شلون شفت أستراليا، وخلينا نقول
1: المجتمع المندائي في أستراليا،
3: المجتمع المندائي بصورة عامة في أستراليا.
2: حقيقة يعني هواي
1: كثير،
2: يعني هذا
1: دائما
2: سؤال يتوجه
1: طبعا هو التقليدي، احنا قلنا من البداية سؤال التقليدي، يعني مثل ما تدخل البيت يقول لك الله بالخير السلام عليكم، نفس الشيء. يعني شلون شفت استراليا
2: وشنو رأيك استراليا؟
3: ما هو أي شخص قادم بالفعل، أي شخص قادم يسأل هذا السؤال.
2: حتى من تروح من تنتقل سعدنا بأمريكا تنتقل المدينة الولاية هم يقول لك شو شفت ولايتنا؟
3: صحيح
2: الإنجليز ولا الأمريكان نفس يعني حالة بشرية
3: طبيعية
2: حقيقة. يعني
1: فهو سؤال تقليدي يعني على العموم،
2: وكثير يردون يقارنون أو يردون يقارنون ما بين أمريكا
1: بالضبط. هو جاء يعني كنت أريد أقول لك أنه البعض قلق أنه هل هو اختار صح أم اختار خطأ، فيريد يقارن، والبعض الآخر يريد يشوف نفسه يعني يسامع عن أستراليا أحسن شيء، فيريد يشوفه في عيون الآخرين شلون
2: هو حقيقة. يعني من يفتقر
1: نعم
2: الإنسان بالمكان اللي عاش فيه لا تنسى الإنسان من بيئته من أي مكان يختاره هو يعيش به، يعني المفروض يكون يعني فخور به
4: طبعا،
2: والمفروض يقدم له ما يمكن مو يمتصر
4: لا صحيح.
1: أي يقدم له أقصى ما يمكن،
2: أقصى ما يمكن الفائدة صحيح البلد وذاك المجتمع، يعني مو يظل عايش طول عمره على المساعدات
4: لا صحيح،
2: ولا يصير عايش طول عمره شلون
1: عالي
2: عالي وشلون
1: نعم
2: يقدم فتشي منا وياخذ عليه ويقدم هو مساقا،
1: يعني يمشي حالة. يمشي بالطرق المعوجة المعوجة
2: أيه.
5: لا ولا المقارنة أبو مريم على يعني كيف شلون الوضع بميركل عايش
2: أيه.
5: وهنا شلون العيش، التسهيلات الموجودة للناس أيه. الخدمات المقدمة للناس مقارنة بما موجود في أمريكا مثلا على سبيل
1: أيه. هو هالشكل يعني
3: هو
1: نفسنا أيه.
2: هو بشكل عام يعني لا يمكن لا يمكن تماما أن تقارن أستراليا بأمريكا، صعب يعني ماكو وجه المقارنة، شلون نقول بالإنجليزي there's a huge gap يعني يعني فرق واسع جداً.
1: واسع واسع
2: شوف يعني انت انا انطلق من المكان أفهم. اللي عايش فيه
3: اي اي منطقه
2: فيه انا عايش فيه في كاليفورنيا
3: كاليفورنيا
2: هي يعني اعلى
1: ام مستوى الاقتصاد
2: اعلى مستوى كل امريكا
1: اي
2: وبما انه هي اعلى مستوى كل امريكا بالنتيجه راح تكون اعلى مستوى كل
1: هي العالم. خامس اقتصاد بالعالم
2: رجعت رابع
1: يعني صارت تقدمت نعم
2: تقدمت الى
1: رابع اقتصاد بالعالم لوحدها اول اقتصاد امريكا ورابع اقتصاد كاليفورنيا
2: الحاله يعني انا هذا اللي سمعته رسمي بلقاء متلفز لا اذاعي مع
1: اذاعي نعم قالوا الاقتصاد الهندي صار الرابع
2: ما اعرف
1: على اساس انه الاقتصاد الامريكي نعم
2: بس يعني انا قصدي الرابع الخامس
1: نعم يعني شيء ضخم
2: لانه بكت هي نائبه المير اللي هو المحافظ لشؤون البيئه قالت له احنا رصدونا بهاي السنه 130 مليار دولار لتحسين البيئه فقط يعني تصور والهاية 130 مليار
1: أعتقد بقد ميزانية أستراليا
2: ما
1: ربما ما أدري
2: يعني بس الفكرة ميزة. إنه ما لا الجو هناك لطيف حلو معدل درجات
5: كاليفورنيا حلو
2: أي معتدل معدل درجات الحرارة
1: نعم
2: تقريبا 13 إلى 36 أو أقل الاقتصاد مثل ما شفنا يعني مثل ما قلت لكم ما يحتاج بعد
1: نعم
2: أخذ
1: نعم.
2: وقت
1: وأشياء
3: أيوة يعني معناها يعني حتى الوضعية هي غالية
1: يعني
3: مقارنة ربما إنه بباقي الولايات
1: يعني غالي دخل الفرد يكون عالي
2: بس هو بالمقابل دخل الفرد عالي
3: صحيح
2: بس هو أكو إحنا أكو يعني سلبيات وأكو إيجابيات أو إيجابيات سلبيات الإيجابيات إنه الجو معتدل في ولايتي
3: صحيح
2: لا تروحين للشرق الأمريكي شرق الولايات المتحدة الأمريكية الجو متطرف على أسميه يعني مثلاً 15 20 25 تحت الصفر بالصيف بالشتاء وبالصيف معتدل جدا
3: تكون باردة جدا
2: مو لا يعني معتدل جدا
3: بالشتاء
2: اي بس مع هذا اكو شمس مو مثل يعني شمال اوروبا
1: مو مثل السويد مثلا
2: يعني
1: اذا نرجع ونسال انت الان حكيت لنا عن امريكا احنا قلنا نريد نشوف شنو رايك باستراليا اي
2: جاي. اي قلت لك يعني هاي من الناحيه الاقتصاديه
1: نعم
2: بس من الناحيه احنا المنطقة اللي أنا عايش بيها
1: نعم.
2: اللي هي ساكرامنتو اللي هي عاصمة
1: نعم ساكرامنتو
2: الولاية
1: عاصمة
2: ما بها عوائل
1: مندائية
2: نعم.
1: قليلة
2: جدا يعني 5-6 عوائل احنا متواصلين بيناتنا
1: اي في يمكن في ولاية تعداد سكانها اعتقد بال 40 مليون
2: 45
1: مليون
2: بس عندنا تجمع لا بأس فيه في مدينة
1: سان دييغو
2: بعيدة عن المدينة اللي أنا ساكن فيها أكثر من 600 مايلز
1: يعني 1000 كيلومتر تقريبا 900 كيلومتر
2: لا أكثر
1: بهالحدود
2: يعني 10 ساعات سياقة أو يعني ساعة وشوية طيران يعني هي هاي هم مشكلة الجو عندكم هنا متشابه ويا جونا لكن الاقتصاد هناك أحسن تنوع هناك أكثر أحسن فرص العمل أكثر
1: طبعا لما يكون الاقتصاد اقوى فرص العمل اكثر
2: بس ما عندنا جاليه مدائيه مثل هنا يعني انا هنا امشي ابا وين ما امشي اقمر مدائي
3: صحيح
5: ميزة
1: مو بس هاي بعدين اكو شغله يعني احنا هنا من نحكي نقول هالايام الاستراليين كثرينيين بليفربول اي يعني هم صايرين اقليه وانا صايرين اغلبيه كعرب تمشي بالشارع ما تحتاج الى استخدام اللغه الانجليزيه الا ما ندر بمؤسسه حكوميه او في مكان ما يعني
2: شيء ذاك يوم راح تصل لي عديل احتاجت لدواء او هاي صارت شلون اجيب رجلي رحت اخذ يعني علاج طبيت احكيها بالانجليزي كانت تقول لي يا عمو قول احكي
1: اي قول عم
3: صحيح يعني لانه كثير من البنات
2: ما يشتغلون هاي ممكن تشوفها بميشيغان
1: ايه
3: ميشيغان صح
1: ديترويت اي لان ديترويت بها جاليه بيها عربيه هواي
2: عربيه وبها جاليه
1: مندائيه هواي اي
2: كلش هوايه عندنا جاليه بعد مندائيه بويستر مدينه ويستر اللي هي جزء من ماساتشوستس ولايه عندنا عدد اقل بنيويورك عندنا باقي ايداهو عندنا بيها بوستن اللي هي شو اسمه لا عفوا شو اسمه تكساس
1: تكساس اي
2: يعني هم بيها اعداد لا باس
1: فيها لا باس فيها
2: تشوف المنداي عندنا بامريكا متوزعين في حين هنا انتم يعني ملمومين وهذه بالرغم من اكو عندكم مشاكل ما مشاكل
5: لا ما لها علاقه ما لها علاقه بكل الاقليات
1: اجمل ما نتميز فيه يعني يعني انت اذا ناخذها بنظر الاعتبار الان اكو جاليتين كبيرتين في العالم للمندائيه واحده في السويد والاخرى في استراليا اذا نقارنها ويا السويد السويد متناثرين من شمال السويد الى جنوب في حين انه احنا في استراليا في منطقتين والمنطقتين واحده تبعد عن الثانيه 15 كيلو متر بمعنى اخر 20 دقيقه اللي هي ليفربول وفيرفيلد 95% ليفربول و5% فيرفيلد مو اكثر يعني
2: يعني هذا التقارب
1: فاحنا نسميها المرقب مال استراليا ليفربول اي المرقب او الاطلاقه
5: Next question, please.
1: Next. Okay. رغم أنه بقينا إحنا في خضم السؤال الأول.
5: Second.
1: هناك يعني أمور تثلج القلب وأمور أخرى تحرك القلب ربما. في وضعنا هنا ما أدري هل هاي السفرة مالتك كان مخطط إلها لو في حسب الأحداث اللي جاي دور لو إجت بالصدفة
2: لا شوف أخ رضوان هو أنا كنت مخطط أجي الأسترالية لأنه أنا هو كسكرتير يعني من مهامه أنه يزور
1: طبعا
2: وهذا طبعا مثل الجمعيات منتشرة بكل العالم
1: نعم.
2: تحتاج وقت ومال وجهد وتعب
1: نعم.
2: وكثير من الجسم
1: نعم.
2: بلشت بيها من العام بالحقيقة لا والله بالـ24
1: نعم.
2: تقريبا بالعاشر 24 فبلشت من كندا ونزلت إلى ديترويت
1: نعم.
2: ميشيغان واستمريت وطلعت إلى أوروبا همين التقيت كل الجمعيات تقريبا اللي موجودة كان آخر هذا بداية 26 فبقت عندي بس استراليا أنا حقيقة كنت مقرر أجل استراليا ما بين العاشر والهداعش العام بس صار يعني جاني اتصال إنه من عديلي إنه ابنه راح يتزوج بشهر الخامس فخططت إنه أخلي سفرتي بالخامس أجي مرة واحدة وعلى هالأساس أجيت بشهر الخامس بس أنا المفروض أجي أو كان المفروض أجي من شهر العاشر والداعشر
1: العام
2: فصارت يعني جيتي بس للأسف الزامنت مع الأزمة الأخيرة
1: اللي
2: تريد تسألني باقي الأسئلة يعني أنا قصدي هو مخطط أجي بس ما أجيت من أجل
1: تحدي نعم
2: لا
5: أستاذ كمال
1: عفوا جاية بس
5: شنو هذا أنت لما تسافر قضية خاصة للجمعيات كسكرتير أنت هل هذا مدفوع لك أو أنت من جيبك الخاص؟
2: كل مصاريفي وكل يعني مصاريفي من الألف إلى الياء لحد الآن من أنا صرت عضو مكتب سكرتاري بال2018 ولحد الآن من جيبي أبدا من جيبي لأن إحنا شوف حتى تكون على يعني بشكل واضح جدا المالية مال الاتحاد هي تعتمد على الاشتراك مال الجمعيات والمنظمات الموجودة بالاتحاد. الاشتراك عندهم اشتراك سنوي، كل جمعية عليها $100 بالسنة، فيعني انت خلال هاي السنة، وتعرف اكو جمعيات هواية متلكئة خصوصا بعد كورونا، قسم يعني متوقفة، قسم ما عندها نشاط، قسم عدد الأعضاء صار قليلين، فما عندها يعني
1: هو تمويلها أصلا الجمعية منين يجي؟ يعني هو الجمعية من تبرعات أعضائها وأحيانا اشتراك،
2: بدل الاشتراك.
1: نعم، وما يكفي خدماتها يعني ما يكفي خدماتها.
2: وأعتقد كان أكو يعني نوعا ما أكو مساعدات خصوصا بالسويد انقطعت صار كذا سنة،
1: أي بعد ما رفعوا اسم الطائفة.
2: طيب هي جمعية ما عاد شلون
1: تنظم؟
3: صحيح.
2: يعني هي حتى نشاطاتنا اللي نسويها نضطر للتبرعات، ما يعني ما عندنا تمويل.
5: زين الحكومة ما تدعم؟
2: لا، أي ما عندنا حكومة.
5: ماكو دعم من الحكومة ما تجي؟
2: لا لا، احنا يعني ما منتمين لأي حكومة.
5: لا مو قضية حكومة، مو اكو فعاليات وشغلات مرات الحكومة تدعم
2: ما
1: برامج. السيدي أعتقد يعني احنا حتى وصلت إلى هنا في نظام التخصيص، يعني لما يتخصص أو يتخصخص إذا صح التعبير كل شيء، فالحكومة ما مسؤولة عن أي فعالية، نادرا ما تكون مسؤولة إلا عن ربما قطاعات معينة.

0: تعرفون إذا هم ما عندهم صفة رسمية من الدولة.
1: لا احنا مسجلين مو ما مسجلين
0: خلاص. اذا هم كانوا
2: كوميونيتي جمعيه اذا
0: مؤسسه هم يعني
3: بس هم يمكن يبدو بامريكا ما عندهم نظام مؤسسي مثل احنا عندنا الكولتشر
2: يعني مؤسسات المجتمع المدني
3: تدعم تدعم
0: صحيح.
3: وتدعم الفعاليات صح. وتدعم المهرجانات الخاصه بال
0: يعني
3: بال
0: بال
2: ستار اسيك
3: بالاثنيات يعني لها دعم للاثنيات.
1: ذكرتني ابو استاذ صبري انا بال 2010 رحت على الاكو دائرة هناك كاليفورنيا بما أنه هي العاصمة أكو دائرة خاصة يعني مسؤولة عن الجمعيات أعتقد NGO يسموها أو يعني الاسم هاي التسمية. فمن رحت سألتها قلت لها أريد أسوي جمعية فشنو الشروط شنو كذا شو أنا أقدر. قالت فش تريد تسوي هالجمعية قلت لها خاصة بديانتنا وهو. قالت إذا جمعية خاصة بمجموعة دينية بغض النظر عن الدين ف يعني تسجل عندنا بشكل رسمي بس ما عندك اي مساعده من اي نوع نهائيا لانه انت بما انه سجلت خاص بطائفه معينه او دين معين اذا هم يجمعوا لك
3: ما ما خلاها عامه
1: اذا اذا جمعيه او جمعيه او
2: في هو اتحاد الجمعيات المندائيه في المهجر المندائيه
1: فهو يعني ما عندنا اي تمويل للاسف ايش فايتنا ويدفع
2: والله علق قلنا بلكن يلوحنا من
1: من
2: الحلفة شيء يعني
0: نرجع يمكن مره اخرى كونك سكرتير اتحاد الجمعيات استاذ كمال كيف ترى وضع الطائفة بشكل عام؟
1: شوفي أنا دائما أتذكر ويتذكر أبو أردوان كنا بسوريا الله يرحمه عمو أبو نزار
2: أي والله
1: حامد أبو نزار كنا نقعد سوا بالجمعية مقر الجمعية فقال يعني أنا متشائم من مستقبل الطائفة فسألته قلت له من أي ناحية متشائم؟ قال يعني من 20 سنة بعد ماكو طائفة الآن عبرنا 23 سنة والطائفة أقوى وأقوى
0: صحيح.
1: الطائفة والديانة المندائية سوف تقوى سوف تبقى وتبقى قوية رغما عن أنف الزمن
0: صح.
1: شاء من شاء وأبى من أبى
0: بناسها وبشبابها وبعوائلها
1: هاي الأزمة الأخيرة شفتوا الانتفاضة اللي صارت أنا سميتها انتفاضة من أجل الدفاع عن المندائية يعني بما معناه انتفاضة الشباب. شفت شلون الكل هبوا الكل ظلوا هسه صار أكو قسمين صار أكو قسم معارض أو قسم ضد وقسم معه هذه ما لي علاقة بها لكن حتى المع والضد هم جاي يقولون احنا ندافع عن مندائيتنا وهذا أحلى ما بالموضوع وصار أكو وعي وهذا أنطى دافع وقوة المندائية أن يعني تبقى وتستمر وسوف تبقى يعني هذا أنا اللي أقوله
0: باقي.
1: تبقى إلى الأبد
0: باقي.
2: زين أستاذ كمال هذا راح يقودنا لسؤال آخر يعني أنه هذا التشتت للطائفة في العديد من دول العالم أو على مساحة الكرة الأرضية تقريبا. يعني إحنا عندنا ربما ناس في دول ما سامعين عنها أفراد ربما أفراد متناثرين
1: عندنا مصر
2: عندنا البرازيل عندنا بالأرجنتين
1: البرازيل هاي مدربية من التسعينات
2: يعني دول هاي ما كانت أصلا تجي في بال أي مندائي
0: النمسا
2: مثلا نعم يا ترى هل هذا يشكل يعني خطر على علينا كطائفة تحاول أن تفرض حضورها ومعتقداتها الدينية وترسيخها في أجيالنا القادمة؟
1: شوف
2: يعني إحنا هنا يعني إذا نأخذ السؤال بمدى آخر أنه إحنا إذا تقوقعنا على ذاتنا إذا تقوقعنا ضمن قوالبنا القديمة في مجتمعات كهذه وليست في مجتمعات البلد الأم اللي هي أيضا متقوقعة على ذاتها

0: يا ترى هل هذا في مصلحة الأجيال القادمة؟
1: شوف أبو أردوان، إحنا عندنا يعني خلينا نقول ست سؤالك بمسار
0: نعم
1: الاتجاه. إذا خلينا نروح على الاتجاه الأسهل،
0: نعم،
1: اللي هو في حال التقوقع.
0: نعم،
1: شوف من شنا بالعراق،
0: نعم،
1: وحتى الإخوان اللي بإيران،
0: نعم،
1: إحنا ترى شبه مجتمع أو مجتمع مغلق.
0: مغلق
1: مغلق
0: مغلق
1: بالرغم من مغلق. المجتمع بالعراق، نعم، بس احنا مجتمع
0: مغلق،
1: لا يدخل لنا لا مسيحي
0: ولا نعم نعم نعم نعم نعم
1: بباب
0: نعم نعم نعم.
1: هذا ما جاء من فراغ، جاء من التجارب السيئة
0: مرت حتما
1: طبعا، ولهذا الأوائل انغلقت. الفكرة وين؟ في بيئة مثل بيئة الشرق الأوسط، أنظمة مثل الأنظمة الشمولية اللي موجودة بالشرق الأوسط، هذاك الانغلاق ضروري جدا
0: طبعا
1: حتى تحصن نفسك. يعني شلون
0: وحتى تواجدنا كان في في في في في بيئات منغلقة،
1: صحيح،
0: يعني أغلبنا كان يعيش أهواء،
1: نعم،
0: في من أجل النجاة،
1: بس من صار انفتاح شوية،
0: نعم،
1: صارت حكومة
0: الملكية الوطنية، وبعدين
1: ترى الملكية متشددة كانت،
0: أي،
1: خصوصا يعني باتجاه الدين،
0: نعم،
1: ما لك شغلة بالحكي،
0: نعم،
1: يعني أي شيء علماني ما كانت،
0: نعم. نعم.
1: جايين من الجزيرة.
0: نعم. بالضبط. هم من خلفية دينية.
1: هو بالضبط. هو الملك من يجابه.
0: ابن ابن ابن ابن الشريف حسين.
1: أي يعني.
0: ابن يعني الشريف حسين رجل دين أو من أشراف الجزيرة.
2: أشراف مكة.
1: أشراف مكة السعودية.
0: نعم.
1: يعني إذا العوائل متشددة.
0: متشددة بثقافتها.
1: شوية.
0: نعم.
1: شوية. بس مع هذا نتيجة تبعيتهم للإنجليز انفتحوا شوية.
0: نعم.
1: بيطوطها من الإنجليز.
0: نعم.
1: هسا ذاك تايمان جاء. من إجا عبد الكريم قاسم صار انفتاح، حسوا أكو أمان، ولهذا بدوا ينفتحون.
0: ينفتحون.
1: انتقلوا من الريف
0: إلى المدينة، والمدينة إلى العاصمة.
1: إلى العاصمة. نعم. بدوا يعني يتبون مناصب ومراتب أعلى. نرجع الفكرة حتى الآن.
0: نعم.
1: بكل سؤال.
0: لا شتبين السؤال.
1: الفكرة إنه التقوقع في وقت كان. ضروري يعني هو شلون القوقعة،
0: نعم،
1: شلون هذا
0: صدفة تحمي الداخل، نعم،
1: داخلها،
0: نعم،
1: لكن الآن احنا يعني عندنا مسؤولية، انا سميتها مسؤولية تاريخية.
0: طبعا.
1: مسؤولية تاريخية
0: هو هذا اللي انا يعني محور سؤالي،
1: لان احنا الآن المفروض بينا يعني كطبقة او مجموعة واعية المفروض احنا ها يعني نهيئ نفسنا للمستقبل. شلون نبدي نثقف نوعي نسوي دورات نسوي لقاءات خصوصا الشباب وكثير منهم ما يعرفون العربي يا ريت يتعلمون عربي اكو عندنا مؤلفات بها بالانجليزي بدت تطلع عملية التثقيف هي القوقعة اللي تراح تحمينا
0: نعم
1: احنا شوف يعني احنا
0: الوعي خلينا نقول الوعي
1: احنا
0: نعم
1: اجبرنا على هذا التشتت
0: نعم
1: يعني
0: مو باختيارنا يعني
1: وما حصل
0: باختيارنا اجبرنا عليه نعم
1: عليها.
0: احنا ما طلعنا رفاهيه ولا
1: مو بس ما طلعنا لا حتى اليو ان من كانت تقبل ثلاث عوائل هنا اربع عوائل هنا عائلتين هنا مدري وين
0: هي
1: تشتتت
0: هي يعني هي ساعدت على تشتتنا اليو
1: هو شتتتنا المهم بالنتيجة احنا شتتنا سواء علاقة بالأسباب
0: نعم
1: وشلون صارت وليش
0: نعم
1: هذا التشتت هو نوع من التنوع إذا صار عندنا مجتمع في ألمانيا
0: نعم
1: مجتمع في النمسا
0: نعم
1: مجتمع في أمريكا وفي أمريكا في 50 ولاية
0: نعم
1: في استراليا فهذا شلون نربطهم مع بعض شلون ننسق مع بعض شلون نوحدهم مع بعض حتى نحافظ عليهم لأن احنا من صار التشتت احنا نحتاج التوحد بالأفكار بالتواصل
0: نعم.
1: ولهذا هي منا بدت فكرة اتحاد الجمعيات المبدئية في المهجر
0: زين زين أنا بهالحالة هذا راح يقودنا إلى سؤال آخر واللي هذا يعني لمسناه أني لمسته بصورة ذاتية أنه كل الأثينيات الأقليات الأثينية اللي هنا أجها لغتها الخاصة
1: باستراليا؟
0: باستراليا يعني يوم من الأيام رحت إلى محامية إيرانية ترجع من أثينية كذا لقيت وياها تشتغل موظفة عراقية من نفس الأثينية يحكون بلغتهم الأثينية.
1: الأسيرين دول
0: مثلا الأسيريين يعني هاي على زين. إحنا عندنا لغتنا الخاصة. ألا تعتقد من مسؤولية الاتحاد أن يحط برنامج وضمن مسؤوليات إحياء اللغة المندائية؟
1: طبعا ها من ضمن الـ الـ الـ
0: الـ للتواصل الآن ما دام حصل تشتت خلونا يكون عندنا اللغة عامل مساعد على
1: شوف هي من ضمن مهام الاتحاد هو البرامج الثقافية ونشر الوعي الديني موجودة عندنا بالنظام الداخلي. أدز لك إياها بالجسم وأقرأ. الفكرة إنه إحنا جاي نحث كل جمعياتنا إنه يفتحون صفوف لتعليم اللغة المندائية.
0: المشكلة هنا لأن أنا طرحتها أكثر من مرة يطلع من الصف يتخرج يقرأ ويكتب لكن ما يحكي. يقرا ويكتب مندائي انا اقرا واكتب مندائي لكنه ما
2: عندنا احنا عندنا عفوا خلينا نوصل هاي الفكره للاستاذ قمر.
0: عندنا مدارس
2: موجود عندنا مدارس وموجود عندنا صفوف وموجود عندنا دورات للشباب يعني انا من اقول موجود
0: ثلاث مدارس عندنا هنا
2: عندنا
0: استراليا ثلاث
2: مدارس عفوا يعني عندنا دوره اكملوا بيها الشباب واحد الشباب هو ابني اللي قبل لا يخلص طب بالله يتخرجوا من الطب كانوا 30 فتاة شاب ذكر وأنثى.
0: نعم.
2: حطوا كتاب الجنزة.
0: نعم.
2: وقعد رجل دين وحطوا دكتور وبدأوا يربطون ما موجود بالجنزة وما موجود بالعلم والربط بيناتهم. تخرجوا من إيد تحت إيد هذا الرجل الدين والدكتور والشباب وما زالوا موجودين 30 شاب. فإحنا أنا لما أقول أحافظ إحنا محافظين إحنا بالعكس.
0: لا لا لا عفو أنا هنا ذولا من تخرجوا يحجون من داي
2: لا هم قارنا أبو أردوان. إحنا ما ممكن ترى شاب عمره خلي نقول بدوا وياهم بعمر ال 15 سنة ما ممكن أنت اللي تخليه يتقن اللغة المندائية ويحكي وأنت ما تمارسها بالبيت كيف راح يحكي اللغة المندائية؟
3: لو داهمنا الوقت
2: أي
0: الوقت لا بعد زين ساعة وعشر دقائق يعني عندنا أسئلة قليلة
2: لأنه هي يعني أسئلة نبيها
1: عندك أسئلة قليلة بس ما تعرف جواب إيش راح
0: يكون إيش راح يكون
2: صح
0: لا بس المشكلة إنه هذا شيء مهم يعني
3: اعتقد أن ننتقل للسؤال اللي بعده اللي هو له علاقه بالقضيه المندائيه ولم شملها وموضوعها يعني هل تستطيع ان توحد جمعياتنا لتوحيد الخطاب المندائي لمناشده العالم للم شملنا في دوله يتفق عليها؟ ايش قد مدى تضحيه هذه الطائفه مثل ما عملوا اليهود بذلك الوقت؟
1: شوف أستاذ صبري هو هذا حلم
0: وأحيوا لغتهم
1: هذا حلم بس لكن هل من الممكن تحقيق هذا؟
3: إيه ممكن ممكن بالتضحية
1: لا ما يعني أنا يعني حسب
3: لأنه مناشدة العالم
1: أي.
3: إذا توحدت الجمعيات
1: أي.
3: كلها على رأي مدروس وموثق وبتفاصيل دقيقة ترفع للجهات في الأمم المتحدة صدقني حيصير تنسيق عالي جدا ويختارون دولة يعني يقدرون مثلا على سبيل المثال استراليا أو أمريكا أو السويد أو غيرها تتوحد المندائي.
1: راح أجاوبك أنا عجبني أجل هنا
0: كل شوي
1: أنا أشوفه متقاعد عجبني أجل هنا من جهة زيارة بال 2018 سألنا محامي مو هسه سألنا محامي أقدر أجي الأستراليا
2: صحيح.
1: قال لي أنت إيش قد عمرك؟ قلت له 58 سنة في وقتها قال لي تحلم تجي لهنا يعني هو قصد أعيش هنا بشكل رسمي واخذ الاقامه دائميه و قلت ليش هذا قانون
0: العفو مو احنا هو اللي قصده الان الاستاذ ابو
1: جد جد
0: نعم
1: فيعني بما معناه هذا يعني كان عمري مثلا 58 سنه هسه انا
3: هذه حالة عزيزي، هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة.
1: بس اعطيني مجال خليني اكمل لك. مو حالة خاصة، حالة عامة. شلون كل دولة بها قانون الإقامة؟
3: صحيح صحيح.
1: فأنت مهما يكون، مهما يكون الدول، هسه أنت أستراليا ماذا تقبل الكوتا مالتها، يعني اللي قررت تقبلهم هاي السنة 20,000، السنة الجاية على أمل يصير عليها ضغط 23,000. طيب هذه
2: من مختلف،
1: من كل أنحاء العالم.
3: نعم طيب، نعم من مختلف.
1: يعني أنت هسه لو تجي مو الأمم المتحدة، لو تجي أي حكومة بالعالم والأمم المتحدة ما راح تقنعها. أنا هسه جايك بالأجوبة وايه تسلسل، ما راح تقنعها أنه جيبوا 50-60,000 مرة واحدة وخلوهم، أو مو مرة واحدة، على عدة مراحل بأي طريقة أخرى تجيبوا وبال 90 وبال 60 وبال 70 وبال 50 عيشوا عندكم. صعب. بالإضافة لهذا شوف، يعني أنا من فكرت أجي بالمقابل عندي مثلا واحدة من البنات بعد ما كانت تكمل كلية، زين هذه بعد لها سنة وتكمل كلية، إذا أنتقل لهنا أضيع من عندها 4 سنوات من جديد، وهي تقبل ما تقبل، الشباب يقبلون، أنت من داخل الطائفة أكو معارضة صارت. احنا شوي كبار بالعمر، احنا عوفك من عندنا واحلامنا، ولكن الشباب روح اسال هذا السؤال، اساله للشباب صدقني من 30 سنه
3: انا نتفق
1: وياك فما دون
3: هي يقول
1: لك انت روح
2: يعني
1: بدليل هساني، بدليل هساني يعني ابني يقول لي بابا ماما اخذها انت مو سديت شغله، قلت له قال تاخذ ماما وروح ايش قد عندك فلوس خلصها وسفرات وتونسوا وتعالوا. قلت له زين انت ما تروح؟ قال لي ما اروح، انا ما نبلش
2: بزنس، ما بزنس وين اروح؟ لا المستقر ما يقدر، صح
1: اروح السويد وارجع من جديد، واذا رحت ماكو شغلي او ماكو مثل شغلي اقعد على المساعدات لو تنقلب الدنيا. هذا نموذج. طيب بنتي الثانيه خلصت كليه وجاي تدرس وزين بتجي لهنا شو تسوي؟ تقعد على الطاوله؟
2: لا لو نعكسها، احنا لو نعكسها بالعراق يعني القاعد ببغداد قل له ارجع للبصره يقول لك ما ارجع، انا صار تعيش في بغداد.
1: صعب، هي هذا صعب جدا. زائد من بدايه الازمه من 2003 2004 اعتقد 2005 من راحوا دكتور صهيب هو وش اسمه وشيخ ستار رئيس الطائفه وقابلوا بالكونغرس وقابلوا بوزاره الدفاع الامريكيه قال لهم ماكو شيء ما راح يصير انسوا هذا بشكل جواب رسمي، قالوا لهم انسوا هذا بس
2: لان يعتبرون الافو تهجير عرقي،
1: تهجير
2: يعتبرون تهجير عرقي ما ينطون بيوافقون
1: لا الامم المتحده ولا ابدا ما راح تصير. يعني مخصوم الموضوع.
2: اي صبر
3: ما
2: بيان
0: الان يعني
1: اسال
0: لا المشكله انه احنا كأنه نجرد نفسنا من الأسلحة، يعني أشبه بحالة إحباط بحيث أنه المعركة لا تجدي إذا فلنرمي السلاح، صايرين بهالشكل. يعني احنا الآن منطقنا وخطواتنا أنه المعركة غير مجدية، الهزيمة في اتجاهات. يعني مثلا لو نيجي الآن إلى تجربة الأمم، يعني مثلا تجربة الأمة اليهودية.
1: شوفوا يا جماعة الخير، يعني أنا هو
0: لا لا أنا
1: نسيت أجاوب عفوزي صبري.
0: نعم
1: عودا على ذي
0: بالجبل. نعم
1: من جبت نموذج الفترة اللي اشتغلت فيها الصهيونية وفق من اليهودية الصهيونية
3: زمان زمان
1: فترة كانت مناسبة لهم
0: طبعا
2: صحيح.
1: الآن هاي الأفكار ما
0: تتطلق و400 أو 500 سنة سابقة، يعني هم بدوا من القرون الوسطى
1: الآن ما تتطبق صعب. زائد هم سووا هذا، وهذا الموضوع يعني خلي أحكي بكل ألم، مو كل المندعين طبعا هسه والتبرعات يعني ممتازة لهذه البيضاء، بس للأسف أنا يعني شفتها بالعراق مثلا رئيس الجمعية عنده إحباط كافر، إحباط رهيب، يروح كل الصيام مو كلهم 100% بس 90% من الصيام ويقول له أريدك تتبرع لي 5,000 دينار عراقي، 3.5 دولارات أربعة. ها؟ يقول له والله اليوم ما مستفتح. يعني هذا يصير؟ حاطة بالجامعة يعني مبلغ فد مليون دولار أو أكثر. هسا أنا شنو صاير وممكن أرجع صاير. إحنا نقول حاطلة 20 أو 30، لا بالأرقام حاطلة مو مليون، نص مليون دولار. يعني 5 دولارات أو 4 دولارات تأثر عليك حتى إذا ما مستفتح. إيه مو هذا أنت راح تعطيها الابن، ابن جلدتك، ابن طائفتك، ابن ديانتك، هو يعرف بيها. فالعطاء عندنا قليل شحيح. أولا اليهود عندهم تكاتف بيناتهم، ولهذا هم من انفرضت عليهم مثل الاشتراك ذاك الوقت، كل واحد دولار ينطوها بكل رحالة صدر، وانجمعت عندهم وبلشوا صارت عندهم قاعدة مادية، بلشوا يشترون ذمم ويشترون أسلحة ويهيئون نفسهم.
2: بنك هو اللي اشتروا بنكهم، هم اللي أسسوا.
0: لا العفو، أنا أختلف الآن ويا أستاذ كمال. يعني أنا أذكر بقصة لا تزال تروى عن ربما روكفلر أو أحد السادة، لما راحوا له يردون من عنده يعطيهم تبرع رفض. عنده مزرعة مال جياد، ذبحوا له قطع قصة وراس أجود جواد عنده وحطوه يمه بالفراش. فز الصبح لقى رأس الجواد بصفة، راح تبرع ضعف المبلغ على مود يتكفى شرهم. نعم أكو حتى في نفس طائفة. ممكن إحنا ما نريد، ما نبحث عن وطن قومي، إحنا لا نريد أن نقيم بلد قومي. إحنا نريد نعيش فقط في بقعة واحدة نتقارب مع بعض،
3: حتى لا
0: يعني لا يساء فهمنا.
3: تنصهر
1: صدق ما راح.
3: لا أنا قلت تنصهر،
1: أنا قلت تعرف ليش؟ لأن من أروح المشيغن وأشوف شباب يافعين يا دوب يحشون عربي ويروحون يبرخون ويرشمون ويروحون يقرون جنزة وبالإنجليزي وبالمنداي، هو أحسن مني ومنك.
0: وهذا الأحجار، هذا وحدة، هاي جزء من اللي أريده أنا، هذا الجزء من القسم المشترك.
3: حبيبي إحنا صار إن هنا بالأستراليا راح يصير 40 سنة للمنداي، مدرسة ما قدروا يبنون ليها السه
1: يا جماعة.
3: واللي المدرسة المندائية أساس في بناء المندائية، من الطفل إذا بلشت وياه لا تخاف عليه بعد.
1: طبعا.
3: بس إذا خراح بالمدارس العامة وهذا الاختلاط وهذا الانطلاق وهذا الانفتاح، لا تتوقع 100% أن يرجع لك شيء.
0: أستاذ صبري، هي مو النقطة المهمة مو في هذا المنطق. المنطق الآخر اللي كنا عايشين به بالعراق، هو أكو كان صابئي عراقي، مندائي عراقي ومندائي إيراني، والمندائي الإيراني عايش بالحواز اللي هي منطقة عربية عند اللغة العربية لغة أساسية، ورغم هذا كان التفاهم قليل. الآن اعطيني الوسيلة اللي يتفاهم بيها شاب مندائي نمساوي ويا شابة مندائية هولندية أو ألمانية أو فرنسية أو إنجليزية أو
3: أسترالية. ما كل لغة مشتركة،
0: لغة مشتركة ما كل. هذا اللي
3: يعني نحكي على الإنجليزي يا
2: عفوا، يعني
1: كنا هذا التشاؤم يا أخوان.
2: لا لا لا، أكو صحيح، أكو
1: أدنى بلدان العالم اللي بيها مندائي. أنا زرت،
2: لا لا
1: يعني هذه حتى تجربة، وهذه من واجباتي كسكرتير الاتحاد إنه أروح أزور كلهم زرتهم. وأكو تواصل ما بين لأنه يعني أنا عندي كتير بزوجة بالسعودية، ومع هذا تواصل وي أخوانا وخواتي نفس الشيء، ولد العم
0: بعدهم يحجون عربي، أبو
1: يحجون
0: بعدهم يحجون عربي، لكن ماذا عن الجيل الجاي؟
1: يحجون راح تنتقل وراح
2: الإنجليزي موجود بدول العالم. يعني أنا لا يمكن أحب أن أضيف هاي، أحب أن أنا يعني أضيف العفو. عندنا جروب أسسوه الشباب، جروب يحجون بس إنجليزي، جمع كل شباب السويد وألمانيا وهولندا يحجون إنجليزي. نو يحجون إنجليزي. أنا أقول لك
0: بنتي أيضا بالسويد تحكي سويدي وإنجليزي، أنا أعرف هذا.
2: وبدأوا يقرون بالجنزة الإنجليزي، وبدأوا يعني لا إحنا لا نكون ننظر إنه خلص إنه إحنا تشتتنا.
0: لا أنا أقول ليش ما نحيي مندائيتنا؟ ليش ما نحيي اللغة المندائية؟ ليش ما
2: نحاول؟ أنت ما تحكي أبو أردوان.
0: مو من راح تقتلون إذا قتلتوا قتلت الطقوس وياها وقتلت الكتب الدينية المكتوبة بالمندائية.
2: ترى أكو عندنا عوائل مندائية هنا باستراليا يحكون فقط مندائي بالبيت.
0: هذا اللي
2: أنا أحكي لك إياه.
0: هذا أحكي عنه.
2: أولا عفواً هي قلة ما أقول الآن.
3: عوائل إيرانية.
2: الإيرانيين يحكون من داي بالبيت.
1: أنا عندي نموذج ابني خطب ابني اسمي.
2: أي.
1: لو بات هو أحكيها بالعربي يعني يقول لي بابا ترى هاي مثلاً ما أعرف شو معناته.
0: أي يعني هو راح يغير أنا ذكر علي الله يحفظه.
1: ونفس الشيء هي من شفتها عندها شايات قالوا لها لا ولك هاي عين
2: اي ما يعرفون
1: قالت فاجاني قال بابا هاي مو انا ادري بها عين قلت له اي عيب قال دقل لها هي تقول لا مو عيب فمن هيك قلت لها لا مو هاي عيب تشيل الطق الفكره بالعربي قلت لهم زين شلون تفهمون قالوا تقريبا 90%
0: انجليزي هو ماكو غير حل بديل ما بيها بديل
1: يزوجونها سبع شمشات وسووا عائله ومن داعي
2: لا لا
1: إذا ما في المندائية
3: ما مختلفين إحنا ما مختلفين
1: أنا بغض النظر عن اللغة المندائية إذا بقت تطورت تدورت رجعت استخدمت المندائية عندي هي الأهم قديم وعقيدة
3: مو إحنا أنا لما نحكي على المندائية وعلى المدرسة أعتبر المدرسة أساس البناء لأنه الطفل من ينمو في أجواء مندائية ومع أطفال مندائيين ويتحدثون بالفرصة مندائي من يروح للبيت يحكي ويا أمه أو أبوه
1: ما يحكي
3: لا يعني يحاول زين هذه المسألة كلش مهمة يعني أنا هذه
1: الحلقة مفقودة ما بين التواصل ما بين الأبناء والآباء والأم والأمهات
3: إيه هذا نتيجة الغرب وهاي الهجرة
1: كنا بالعراق نحكي من داي
3: لا
1: ما نحكي عندنا كم كلمة نعرفها بعد يوم مرة صديق مالي جاني قال أقول لك قلت له ها قالت ليش ما قلت لنا عندنا لغة خاصة قلت له عندنا لغة خاصة ما نستعمل هذا ما قلت لك عندنا لغة خاصة عندنا لغة خاصة اللغة المندائية معروفة جزء من اللغة العربية وقت السريانية ووقت العربية قال زين أنت ليش ما تعلمت لك وأنا أعرفها تعلمك يا
2: صحيح
1: قال ها يعني عندنا حاولنا نشكل
0: إيه أصبحت لغة طقسية أصبحت لغة طقسية
2: إذن ربما أنه نتحول إلى سؤال آخر وهو أنه تصور الاتحاد بالنسبة لمستقبل الطائفة هل ستنتهي وتضيع الهوية المندائية أم لا؟
1: واحدة من أهم ركائز عملنا المحافظة على الهوية المندائية.
2: صح.
1: هذا واحدة من يعني شلون نقول
2: من أهم الأعمال.
1: مهام الاتحاد. هذه مبدأ من مبادئ الاتحاد وبالمناسبة عندي شو اسمه أحدز لكم النظام الداخلي. مو وايد ولا هو أصبح قديم إحنا عندنا لجنة صراحة تشتغل تعدله بس كحد أدنى هو الأساس راح يكون تجي تعديلات بعدين مو مو مو مو بروح النظام الداخلي فراح أدزلكم يا وشوف واحدة من أساسيات عمل الاتحاد هو المحافظة على الهوية المندائية وراح
2: يبقى إن شاء الله بس سؤال راودني عفوا إذا يسمحوا لي
3: لا العفو
2: كم عدد الجمعيات اللي منتمية لكم في بما أنه إحنا داخل أستراليا؟
1: بأستراليا.
2: أستراليا.
1: أي ما عندنا بس جمعية واحدة. شوفي بأستراليا كانت جمعية الأولانية اللي هي جمعية الصابئين المندائيين وكانت عضو رئيسي ومهم من الاتحاد. بالاتحاد. يعني أحكيها بمرارة إنه صار تدخلات وجمد عملها. جمد عمل العمل او جمد ارتباط جمعيه اصحاب المندائين في اسرائيل مع الاتحاد جمعيه بيت المندائي الان هي الجمعيه الوحيده المنتميه للاتحاد رسميا باقي الجمعيات ما
3: يعني جمعيه عماد مطشر
1: أه.
3: من زمان وياكم
1: هو.
2: هو من زمان بالبداية.
3: بالنسبة لجمعية صابية المندائية.
1: من زمان جمعية صابية المندائية قبل لا تأسس. قبل لا تأسس النادي الثقافي.
3: صحيح.
0: يعني أنا أتذكر.
1: آخر. الضغوطات اللي صارت.
0: آخر عضو شارك من الجمعية صابية المندائية كان الأخ حسان دفتر في المؤتمر اللي عقد في السويد في وقتها. كان ممثل الجمعية هو اجى حضر المؤتمر كان يمكن هذا آخر حضور
2: لل... لا هو من اجى عفوا أصحح لك من اجى دكتور صهيب هنا صارت عدة اجتماعات وأنا كنت من ضمنهم موجودة
0: نعم هي بتأسيس المؤتمر مو من تأسس المؤتمر أي بعد تأسيس المؤتمر هي صارت ديار
2: فصارت عدة جلسات وصار نقاشات حول هواي نقاط انطرحت وكان أكو اختلاف يعني
0: بوجهات
2: النظر يعني ما قدروا أن يوصلون إلى حل
0: إلى قواسم
1: مشتركة شوفوا إحنا أكسوا هي مشاركة جزء من الاتحاد قبل لا تجمع العمله كان جزء من الاتحاد زين شو صار اختلاف ويا منو وشلون وعلى أساس شنو ومن صار اختلاف
3: الحقيقة كان أكو
1: كان
3: الحقيقة أنا تعرف صار لي تدري خالد وبيان صار لي 30 سنة تقريبا بالجمعية
2: صحيح
3: من أول ما تأسست لحد الآن وياهم صاعد نازل
2: صحيح
3: أعرف تاريخ الأول والتالي من صارت طروحات المؤتمر المندائي أو قبله كانت أكو يقول لك احنا ما نريد نخلي جمعية الصابئة المندائيين بانتماء احنا ما نريدها تنتمي تحت اي راية معينة للحفاظ على استقلاليتها ما نريدها بهذا الوضع بعدين صارت شغلة المؤتمر بوقتها انا كنت واحد من المعارضين للتأسيس وبقتها قعدنا أنا ومنذر عامر وخليل الحلي وي القنزورة كان بوقتها الريشم صلاح اللي كان حقيقة هو وراء مشروع المؤتمر فحكي قالوا لي احكي وياه حتى يجوز أنت لأن أنت علاقتك بي جيدة فعلا أنا كنت ويا شيخ صلاح علاقتي يومية بالبيت عنده صاعد نازل بالبيت عصر مغرب مدري شنو كل الشغلات اللي كان يريدها يسويها أنا كلها أسويه كلها فقالوا لي أنت احكي وياه لأن أنت علاقتك وياه كان مطروح موضوعة المؤتمر من داعي أنا حكيت وياه قلت له قنزورة أنت الجمعية من زمان وياك وهي اللي دعمتك وهي وكل الطائفة من عراقيين وإيرانيين ملتفين حولك ويحبونك يعني هو فعلا يحبون يعني فقلت له هاي الشغلة أعتقد راح تخلق فتحالة من الانشقاق بالطائفة وتخلق لنا قضية إيراني وعراقي فالرجل ما رد ذاك الوقت بس أخذ موقف من عندي من ذاك الوقت هذه شغلة المؤتمر
0: يعني تصحيحا للمعلومات المؤتمر لم يؤسس في استراليا خلي في بالك يعني المؤتمر الأفكار طرحت في العراق لازلت أنا أتذكر في ذاك الوقت لازلت في العراق موجود وكان في وقتها الأخ ستار جبار رحمن مدير مكتب شيخ ستار اللي طرح أفكار المؤتمر كنا ثلاث نفرات دكتور رفعت خلف حربي وأنا تدارسنا بهذا الموضوع تدارسنا ليش؟ بال 2004-2005 تدارسنا بهذا الموضوع ليش؟ لأن كان أكو تطرف بتوجهات الاتحاد بحيث كان الاتحاد يمثل جروب بال2009 جروب واحد كان يعني عبارة عن جروب مندائيا حش السامع وآسف لذكر هذا أكو مجموعة كنا نسميهم الكلاب الجروب أي واحد يطرح أي فكرة وكأنه شون الذباب الإلكتروني هسه اللي صار بالأجواء الافتراضية هالشكل كانوا ينهشون بينا وراء الأفكار عندنا كانت بالبداية على تشكيل فيدرالية للهجرة، لأن شفنا جماعتنا هذا اللي يروح يضيع بالبحر، وهذا اللي يروح تنضرب فلوسه وما يوصل للدولة اللي يريدها وهذا كذا. فطرحنا فكرة، قلنا لهم يا إخوة سولوا أنا أطرحها على العام، وربما أرواحنا هويلة توفى أبو نديم فزع، يعني الرجل توفى كان أحد أعضائها، ولا يزال أحياء. لو سمحت لي أكمل بس مختصر حتى نسترس أبو إيفان، أي العفو أبو إيفان الرأي أروح ناويله. والدكتور رفعت وأنا وخلف قلنا لهم بوي إحنا راح نسوي كالآتي، نريد نسوي جروب مال تهريب بشر، إحنا مسؤولين عنه، من نوقع تبروا من عندنا، بس إذا ما نوقع أريد نفيد ربعنا، إحنا راح نجيب الفلوس نخليها عندنا ونقل للمهربتي وصل واستلم من عندنا، إحنا نكون الكفلاء أمام المهربتي، نحفظ أولادنا، نحفظ فلوسهم، نحفظ كذا. قبت علينا الدنيا، احترقنا. ليش؟ لأن دكتور رفعت محسوب على النظام السابق، دكتور رفعت كان يداوم بالزيتوني، دكتور دكتور نصبي أحمد لول الزهيري كان بعدي، كان داوم بالزيتوني، دول أبناء النظام السابق، وانشقت الطائفة بالعراق، هذا اللي يقول علق الجرس في رقبة فلان، وذاك اللي يقول علق الجرس في رقبة فلان، وكأنه انصف حسابات سياسية على حسابات مندائية. صح أكو ناس كثرة ترقاب عندنا، وتوني كنا نسولف أنا والأخ أبو ماري بيه، صح كانوا أكو جواسيس عندنا بالطائفة، لكن هذا لا يعني أنه إحنا الطائفة ننشق بياناتنا، كلها انتمت الحزب البعث بالإكراه، الشيوعيين صاروا صف وطني، لكن هل هذا يعني التخلي من عندهم؟ فقبت الدنيا على دكتور رفعت وبيان وخلف حربي، ونتوسل بشيخ ستار ونبوس إليه، والرجل ضال محتار بالنص، الاتحاد يسحب بيه من جهة وإحنا نسحب بيه من جهة. آخر شيء اختلفوا شون سمونها فيدرالية، أنتوا تردون تطلعون غير اسم. المهم إلى أن إجل الوضع وصل إلى حد موضوعة المؤتمر، موضوعة المؤتمر أفكاره سرقت وأعطيت الستار جبار الرحمن من قبل ناس قريبين من مصدر القرار بالطائفة، وستار جبار الرحمن أسس المؤتمر وصار المنسق ماله لأكثر من 3-4 سنوات، وكان الأخ أبو مهيار غير موجود بالصورة نهائيا، ولا موجود ولا إلى علاقة بالمؤتمر، ولا معروف المؤتمر باستراليا حتى. فجأة ما نحس إلا أنه المؤتمر عاقد مؤتمر باستراليا، والمنسق العام للمؤتمر يدور له على رئيس جديد بانتهازية قدرة، بانتهازية الآن اللي يكتب المواضيع الفكرية والسياسية ومسوي روحه مفكر سياسي. الأخ ستار جبار الرحمن المفكر الجديد، شو وش عرف من الشخصية اللي جابها وحطها رئيس عليا وظل يخدمها 4-5 سنوات، أي مستوى ثقافي اللي يقوده؟ أنا آسف للانفعال، لكن هاي الحقيقة المرة اللي لازم تعرفها الكل الآن وعلى العلن. ولما سألت 4-5 أسئلة ضم راسه وقال وطلع من الجروب كله، قلت لهم رجاء هاي الأسئلة ودوها إلى ضمنهن سؤال، قلت له أنت مثقف يقودك شبه أمي؟ فيا أخي العزيز المؤتمر أنا ابتعدت جدا، لكنه الآن هي اللقاء اليوم، ولو أنا أخذت ربما 10 دقائق أو 7 دقائق، الآن ندخل بجوهر المشكلة.
1: شوف أبو جوهر الدوام متطرق أطفال الحديث.
0: نعم
1: أكثر
0: من جوانب، جوانب كثيرة
1: يعني إذا
3: أريد
1: يعني
3: نفتح. لا ليش ما نرجع الموضوع نحن؟
0: هو هسه الآن دخلنا بموضوعنا.
1: مو هو ما لازم يعطيني وقت
0: يعني طبعاً طبعاً وقت الوقت كله إلى
3: قعدنا وقت
0: كله إلى الوقت للمشكلة الرئيسية اللي هي الآن مش موضوعة شق الطائفة، موضوعة المنعطف اللي جاي تمر به الطائفة.
1: أبو عين سابيان
0: يعني نعم
1: وعرجت على
0: بداية المؤتمر وتأسيس الاتحاد نعم
1: وانتم قلتوا هم ما يردون من البداية أنتم قلت ثم قالوا إحنا ما نريد ننحسب على جهة معينة قبل لا يتشكل المؤتمر. طيب نشكل المؤتمر ليش ما حوله؟
3: ما راح حوله.
2: من اللي راح؟
1: من هم؟ يعني جمعية مو ضمن المؤتمر؟
3: لا.
0: لا
2: مؤتمر بحد.
0: ما له علاقة جمعية الصحابية المندائيين يعني مو دي فعلا حالفة نهائية.
2: ما له شخص حتى شخص إذا منتمي للجمعية وعضو ده يشتغل بالجمعية ما يحق لأن يروح يدخل بالمؤتمر مع الجماعة الموجودين ما إذا ما كان مستقل من ضمن هذه الجمعية.
3: أي شخص ينتمي إلى أي جمعية أخرى ما له علاقة
1: بالجمعية. يعني
0: لا الجمعية مو
1: الجمعية مو جزء
0: مو جزء بالعكس أصلا المأساة الأخرى.
1: كان اعضاء من الجمعيه مجزم من المؤتمر يعني منذر وغيره
3: وغيره مجزم. بس طالعين
2: هم من الجمعيه بس هم اعضاء كاعضاء يعني موجودين يدفعون عضويه.
0: مو خليل شلون عضو بالجمعيتين يعني الاستاذ خليل
2: خليل يعتبر اعلامي.
1: لا ما يصير ما كسبنا. لا لا لا لا ما كسبنا هذا
3: بس بس خليل مو عضو بالمؤتمر.
1: شلون مو عضو بالمؤتمر؟
3: مو عضو خليل. لا يابا خليل مو عضو.
1: اذا خوش
3: هذا انا اقول لك منذر اتفق وياك.
1: لا لا بعد ما
3: مرشد اتفق وياك
1: ما خليك تكمل. شوف اذا هنا انا هنا اكو موضوع يثار على الساحه الان خلي انوه عنه. خليل الحلي مو عضو بالمؤتمر.
3: لا
1: ما له علاقه بالمؤتمر. كتاباته كلها دفاعا عن المؤتمر بدون ما اعرف انا خليل.
3: لا دفاع شخصي
1: بس شخصيه دفاعاته وكتاباته كلها دفاعا عن المؤتمر. طيب منذر مو عضو بالمؤتمر مو عضو بالجمعيه. لو عضو بالجمعيه والمسؤول الاعلامي للمؤتمر شو اسمه مرشد.
3: أنا مرشد بالعكس منسق.
1: نعم مرشد عضو مهم بالجمعية وعضو مهم بالمؤتمر. يا أخوان هاي الازدواجية خلي نعوفها خلي نكون واضحين خلي نكون صريحين خلي نصارح نفسنا خلي نحكي على نفسنا قبل لا نحكي على الآخرين. تتذكر إيش قلت لي أبو أردوان أو أخ بيان؟
0: نعم
1: قلت لي أنا ما مخلي أسئلة راح اسئله تاتي في حينها
0: في حين
1: وما راح اعطيك الاسئله في حينها اسئله. وش قلت لك؟ وعدتك انه كل اجوبتي تكون واضحه وصريحه.
0: نعم نعم ولا مو
1: موضوع عمل.
0: نعم
1: فخلي نكون واضحين.
0: نعم
1: الان كثير من الشخصيات جاي تحكي على الساحه المندائيه من العراق الى استراليا منا واحد من يعني موجودين منتشرين. هو مجرد ما واحد يحكي على ضد المؤتمر او ضد سين او صاد من الاسماء ها راسا قالوا له انت ويصيروا التليفون عليه ويقولوا لي انت هذا بالاتحاد يا اخوان ودعت فلان ودعت علان والعباس والحسين والله وعبد الله هذا ما له علاقه بالاتحاد. قالوا اي بس هو يعني يحمل افكار الاتحاد. شوف الالتواء الان تقول لي خليل حلي مو بالهذا مو انت لا يعني خلي يعني انا شويه عصبت لانه ما يصير هاي الازدواجيه
0: الانفعال
1: محمود من ناحيه هذا يدافع وهذا يصير وهذا ما يصير. يا اخوان المندائيه خسرانه
0: اي
1: بدل اكون واضح وصريح.
0: نعم. نعم.
1: هذا لكل المندائيين كل العالم.
0: نعم
1: من شيخ صلاح الاصغر واحد بدي
0: نعم
1: من شيخ ستار الاصغر
0: نعم نعم هم يدفعون التاريخ.
1: المندائيه خسرانه
0: نعم
1: بهذا الصراع ترى ما حد خسران غير المندائيه كديانه.
0: نعم
1: كمجتمع ككيان احنا خسرانين يعني سواء قضيه خلينا نحكي بعد بصراحه
0: لا لا
1: القضيه المونيه قضيه سين قضيه صاد ترى هذه جاي تاكل بجرفنا. زين كانت عندنا بس المطرقه الحديديه
0: نعم
1: ومعروفين اشخاصها
0: نعم
1: زين ومع الاسف يعني وانا على العام واحكي مع اكو شخصيات ما توقعت من عندها يصدر من عندها شيء ما توقعت يصدر من عندها هيك شيء وهيك شيء حقد وغل مو حقد غل
0: هسه اجاني جروب جديد
1: هسه عوفك بعدين راحت المطرقه تحولوا جزء من اللي كانوا بالمطرقه الى الان 50 صفحه 50 موقع وهذول يا أخوان أنت عندك اختلاف وياي؟ هسا أنا قصير طويل طولي متر ونص خوش إنسان عندك اختلاف وياي؟ كل بساطة احكي وياي. ما تقدر تحكي ليش ما تحكي وياي؟ تليفونات ما الكل يعرفها. أنت أكو صفحات تواصل، أكو فيسبوك، أكو تليفونات. عندك اختلاف ويا وجهة النظر يا أخوان شيل التليفون أو أدخل بسجال بس بطريقة مؤدبة. زين يعني التسقيط على بناتنا
0: أي صار تجاوز يعني
1: التجاوز على عوائل رجال الدين وعوائل الناس بشكل عام
2: حتى يعني رجال الدين المتوفين همينا بدوا يعني
1: يعني, إيه؟ يعني هذا يعني هذا التسقيط
2: عيب
1: حرام عليكم وعلى الكل يا أخوان، حرام على كل واحد يتجاوز على الآخر. لها رسالة مهمة جدا مهمة الكل تسمعها. التجاوز من واحد على واحد ترى ما يولد إلا تجاوز.
3: اي طبيعي.
1: الإحسان يولد إحسان، الكلمة الطيبة صادقة. لا تتجاوز.
2: شايفنا يقول لي دق الباب يسمع الجواب.
1: يعني أنت عندك صح. عندك رأي مختلف مع سين مع صاد، اطرحه بشكل منطقي بشكل مؤدب. لا تسب وتسبتم وتحكي وتغلط ولو حتى سبق مبطن هم ما بسمع لك.
3: أكيد.
1: وهذا اللي أنا جاي استعمله على كل مواقع اللي أنا فيها.
0: تجاوزنا كل اعتبارات وأخلاقيات الحوار
1: ما يصير.
0: جاوزك يعني ولكل الأطراف.
1: المندائية هي الخسران الوحيد بقضية القضية المونية وغير القضية المونية. يا أخوان ترى يعني أحلى من الوحدة، ما خلينا نختلف.
3: أبو
1: بس خليه
3: أبو مريم
1: بطريقة
0: أبو مريم
1: حضاري عيني.
3: أنتوا متهمين باستغلال الأحداث
1: أي.
3: اللي تتعلق بالمؤتمر المندائي
1: أي.
3: وعلاقته بالديانة المونية
1: أي.
3: والتبشير بها، فما هو ردكم على ذلك؟
1: ردي منذ بداية الأزمة يوم 26/1 بداية الأزمة شيلت التليفون على الريشم من ستار جبارة وقلت له أكو هذا هاي الفيديوهات بدها تطلع لازم رئاسة الطائفة تتدخل حتى توقف هذه القنبلة اللي راح تنتشر وموجود يسمعني يا ستار زين وشظاياها راح تلوح الكل من استراليا للعراق
3: طيب
1: وخلينا نتلاحق لها زين موقفنا احنا شوف اللي صار كالآتي من بدت الشغلة تنتشر ومن بدت تصير فضيحة ومن بدت تصير بها يعني اتهامات وتصير بها يعني فعل وردت فعل عرفنا من البداية انه راح يصير بدت محاولات لحرف البوصلة انه هذا ماكو شي قضية مونية وهذا مجرد ادعاء وهذا كذب وهذا اتهام هذا الاتحاد قام به حتى يعني يريد يصفي حسابات مع المؤتمر وعلى العلن
3: من يصفي حسابات مع المؤتمر
1: الاتحاد هو قال الاتحاد استغل هذه القضية قضية المنيب حتى يصفي حساباته مع المؤتمر
3: صحيح قيل هذا
1: قيل وأنا أكد للجميع وعلى الملأ أنه ليس لنا يد بهذا لا من قريب ولا من بعيد وأعلننا هذا الشيء وقلنا إحنا ندين التقارب مع المؤمنين والدين حتى ما سمينا بكل بياناتنا ما سمينا بالاسم لا أشخاص ولا منظمات إذا ترجون
0: بس بس أبو ماري أكو لا عفو مو أكو بين فترة وأخرى نحس أكو رأسا فجأة وتصير هبة يرجع كل ما يقل
2: التأثير كل ما تهدئ الأمور
0: رأسا أكو من يهز قميص عثمان يعني رأسا تنهز الراية
1: ما علاقة بهذا الموضوع
0: زين تنهز الراية شون
2: حجها أبو أردوان خلينا إحنا
1: اليوم يومي
2: أي يعني نلاحظ أنه خاصة هنا عندنا باستراليا ترى هسه قد انطرح الموضوع وش قد أخذ حيز وجدت كتابات مع العلم انه ما فد يوم استراليا متدخله بالسويد ما فد يوم استراليا كاتبه على هولندا يعني القصد انه
1: لا متوهمه انت متوهمه كلش متوهمه يعني استراليا ما لها علاقه بالسويد ولا السويد لها علاقه بالسويد
2: لا قصدي أنه اليوم مسألة المنادي لما صارت موضوع شيخ سلوان حقيقة يعني إحنا سمعنا وقرأنا مثل مع العلم أنه ماكو واحد من أهل أستراليا اتجاوز أو غلط على أهل السويد أو على الشيخ مثل ما قاعدة تصير الهبات والهجمات اللي قاعدة تصير على أستراليا. يعني اليوم إحنا خلي نقول هذا صار لنا فد شهرين ثلاثة أشهر إحنا هدوء ماكو شيء إلا نفز في يوم تشوف المواقع التواصل الفيسبوك لقوا فد موضوع فد ثغرة. إذن هاي ليش هالثغرة ما تناقش بالتليفون ما
1: شنو يثغرة شنو يثغرة
3: أبو
1: لا قل لي هي ثغرة يعني قضية المونية ثغرة
2: لا أنا
0: لي أكون صادقا معك إيش قد صار لك في أستراليا لو سمحتي لي الأخت أم
1: يوم
0: 2/5 اليوم إيش قد تقريبا
1: اليوم 5 لا اليوم
3: 16
0: يعني صار لك تقريبا شهر
1: ونص شهر
0: إن شاء الله تضل بعد يومنا في 3-4 شهور شو تسوي هناك حبيب قل لي هم لقيت لك واحد موني بالشارع أو واحد من جماعتنا جاك على الموني
1: لا
0: يعني هذا القصد قصد أنه هي وين موجودة أنا ما أدري وجود
1: لا تفهم بس بدون مقاطعة
0: لا
1: المخافة من المونية ومو بس المونية حتى اللي يرحون
0: أي أفكار
1: اللي يرحون للشهود
0: للشهود هو الكنيسة جورج دكتور جورج وما جورج
1: المخافة منهم مو الآن
0: نعم صح
1: لا الآن ما تبين على الشارع المخافة من عندهم الجيل الجاي والجيل الوراء والجيل الوراء المخافة هذا
0: زرع الأفكار زرع
1: الأفكار لا والتغلغل
0: بذر الأفكار وبعدين ما تحس
1: هذا تحرك الأملس اللي يدخل ويدخل جوه وما تحس إلى مثل السرطان السرطان إلى أن يوصل ستيج 2 أو 3 أو 4 بعض الأحيان يلا بين عند الإنسان يعني ما تصير لجانا فهي هذه المخافة المخافة الآن ماكو أحد بالشارع يمشي ووزع كتب مونية لا بس المخافة من أنه هذول من يقنعون مجموعة من الشباب ومن الناس ويروحون يصيرون بعدين هاي المخافة يا أخوان
0: لا بس المشكلة دقيقة لا العفو
2: أبو ماري مستحيل إذن عوائلنا إحنا إذن إحنا بينا الخلل بالعوض أولادنا
1: ليش ما نتوقف
0: ما يستاهل كل ما يستاهل هالانفجار يعني أكو عندك
2: يعني ولا عائلة هي
0: كرجل طبي فني لو سمعت كرجل طبي فني يجيك إنسان عنده التهاب مو راسن تعالجه بأعلى انتيبايتك ما يصير أنت تضرب البحوضة أو الذبابة تضربها بقذيفة مدفع فأنت أول ما تجي بعلاج بالعلاجات البسيطة يعني هل يا
1: ترى
0: صح
3: خلي نخلص أسئلتنا اللي موجودة
1: هي مو هنا لا مو لا تعطيني حقي بالكامل
2: لا تفضل أبو ماري لا تفضل
0: أي ضيع نعم
1: وضيع الفكرة إنه يعني هذه كلها راح أقول لكم شغلة المونية تغلغل ناعم بسيط يدخل كل الأديان ويسحب من عنده أكبر عدد ممكن الآن ما
3: شلون بنية أفكار الوضعية أنت على أي أساس؟
2: على أي شيء؟
1: ما عندي من الفيديوهات والوثائق.
3: هاي اللي نشرت يعني.
2: نشرت يعني.
1: أو أكثر وأكثر عندنا وثائق دراسات سوينا عنها كارثة المونية.
3: إيه. طيب.
2: إذا كارثة. انسحبوا جماعتنا.
1: يعني. أختي عزيزة شنو انسحبوا؟ ليش هو من يروح؟
2: عفوا هاي دخلوا جماعة من عد.
1: طبعاً.
2: كم نفر؟
1: ما أعرف كم نفر بس من يروح يدخل دورة عندهم ثلاث أيام ويؤدي قسم وهذه بيها فيديوهات ولا تقولوا لي كذب ويروح يدخل دورة ثانية ثلاث أسابيع ويصير من عندهم قائد
2: كم؟ لحظة أبو ماري هذا لو كانوا 10 أشخاص عندنا
1: شوفوا يا
2: أنا أقول لك أنت تخافون تقولون مستقبلاً
1: طبعاً
2: لا هو مستقبلاً أولادنا ترى 3/4 هنا يدامون بمدارس مسيح
0: ما كاثوليكية
2: مسيح
0: كاثوليك
2: لا أنت تقول يتغلغلون أنا أحفادي هسه حفيداتي يدامون يوقفون إحنا من هي عمرها أربع سنين
1: هذا يضيعون وقت، أنتم
3: أطلتوني
1: سؤال وما تخلوني
3: أجاوب. بس ما أعتقد العلاقة
2: لا لا لا ليش ما تغلغلون النور؟ لا لا ما تغلغلوا أو أن المسيح وأخذوا أطفالنا أبو
3: هاي دفن
2: أبو أبو رفيف
1: الآن إحنا هذي
2: الأسئلة
1: بس تفضل لا تفضل
3: لا لا إلك إلك إلك
1: طيب وأنت قلي يعني الفيديوهات اللي بيها اللي بيها المنير اللي دخلوا لهذه بس البسيطة اللي إجوا للمندي واللي حضروا براخة ها هذا هذه كذب مفبركة؟
3: لا ما مفبركة ليش
2: لا ليش مفبركة صحيح
1: ما أعرف ما أعرف ما أعرف شرح طيب من يروح شخص يدخل دورة ويدخل دورة تنقية روحية ها ويتخرج منها ويرجع يدخل دورة ثانية لمدة 3 أسابيع ويسمى دورة قادة وعندنا الصور والوثائق والتواقيع مالته وهذا
3: هاي مسؤولية من أردت أقول لك هاي مسؤولية من يحدد هذا الشخص ويدينه لأنه وصل هذه المرحلة أو شنو الإجراءات ضده مثلا وين هالقيادة الدينية
2: من اللي اختارك ومن اللي اختارك
1: قلنا
2: الآن
1: قلنا رجعنا من قلت لك أنا شكرا رجعنا من قلت لك أنا من حكيت ويا الريشم الستار وقلت لك وانت كار لازم أكون اتخاذ قرار بيها زين وللأسف ما تم اتخاذ قرار بعدين صار متأخر للأسف لكن المفروض هاي الشخصية من اكتشفت وهذا التصرف من اكتشف المفروض يتم يعني توجيه التوجه إليه والجلوس معه والحديث معه إذا اقتنع اقتنع ولا ما اقتنع مرة مرتين ثلاثة يطرد مو مو مو مو أجامله ماكو مجاملة هذا الموضوع المفروض ما بيه مجاملة هذا المفروض بيه اتخاذ قرار يعني المفروض كان رئيس الطائفة يدس عليه يقول له تعال انت من الطائفة ولا هو ما معترف رئيس الطائفة للأسف يعني فهو شلون يجاوب رئيس الطائفة الفيديوهات عندنا وصارت اكو بحوث ودخلنا وانت اي واحد هسه يقدر يدخل على الموقع مال المونين ويلقى صور وتقارير وفيديوهات كارثة يلقى بس ما تقول لي ماكو احد صار زين وهاي الفيديوهات شو تقول؟ مو هاي الفيديوهات موجودة ونشرت زين مو عمره 80 سنة ولا 70 سنة زين هذا من المسؤول عنه؟ هو رئيس منظمة يا اخوان وهي هنا الكارثة الكارثة هنا وصارت مجاملة وصارت وصارت ومع هذا انا قبل شوي ايش قلت؟ قلت الخسرانة الوحيدة
0: طيب طبعا
1: الخسران الوحيد الطائفة يجي واحد معاند راكب راسه صاير لي أكبر من الطائفة ويجي واحد مجامل إله ويجي واحد يلطم
3: أنا عندي سؤال أنتم يقال عنكم من طرح الحضن الداخلي وهم الآن متهمون بالتبشير للديانة المونية بين أبناء الطائفة أين تقف الطائفة من هذا الطرح؟
1: شوف هنا هم احتاج وقت البيان الحضن الداخلي صدر 2009 وموقعين به 36 رجل من ضمنهم شيخ ستار وشيخ صلاح وكل رجال الدين الموجودين حاليا
3: ليش استنكروا؟
1: ما عدا موجود عندي ادز لك اياه يقدرون يستنكرونه اكو واحد يقدر يستنكره؟
3: اي
1: وهو موقع عليه ما عدا شيخ سلام ما موقع عليه
3: استخدموه بالادانه هم
1: مو هذا الاستخدام العكسي ادانه لمن؟ ادانه انفسهم هم جاي يدينون نفسهم مو هو هذا الغباء اللي اقول لك عليه مو هذا يعني
0: موقعين بالموافقه على
1: هم 36 رجل دين بعدين من اوصل راح ادز لكم اياه البيان الحضن الدافئ واقروه اقدر اطلعه هسه
0: لا ما نريد ناخذ من وقتك يا ريت بعدين يا ريت تبعثه لنا بعد
1: راح ابعث لك اياه
0: يا ريت يعني هاي وثائق
1: حسب ما افتهمت من خلف الكواليس كان اكو رجل دين يضغط ضغط على رجل دين ثاني قال هاي عائله ابن خالتي نافقين للمشمار اجوا للسويد واريدك تصبغهم او الزوجه هو هذا اللي كان يسوي المشمانيه بغداد هسه تسوي هنا كذا ما أسويه له على بس قال
3: ليش هو الحضن الدافي يشمل المشماني لو بس المسيحيين على اساس اللي طالعين الاولاد مثلا او البنات
1: ما بي تسميه
0: وهو يخص بالذات ابناء المتزوجين من ديانات
2: اخرى من ديانات
1: انت من قاري
2: هو طالع يعني
1: قاري او ما قاري
3: لا
1: ما سامعين فاللي صار كالآتي صار بي ضغط على رجال الدين من رجل دين متنفذ ومن أجل هاي القضية وصار صدر البيان والاتحاد أيد الحضن الدافئ نزولا عند رغبات 36 رجل دين لأنه إذا ما يسويها راح يطلع خارج الدين وراح يطلع مخوش ويطلع الاتحاد مخوش اتحاد ويطلع ضد الدين 36 رجل دين وموقعين به البيان شو
3: العلاقة والاتحاد أيده يعني
0: هي احنا هاي قضية دينية المفروض رجال المدنيين ما لهم علاقة مو انا اقدر اضيف لك بعد من الشعر بيت
2: احنا هاي المشكلة اللي دخل
0: يعني دخل بيها عدم دول الاختجاز
2: رجال الدين العمل المدني
1: يوم جمعة يوم الاحد صارت القضية مال ولد خالته سوا

0: انت
1: ثانيا ثانيا انت من تقول لي على على على, على بيان الحضن الدافئ وعلى يعني يعني احنا كاتحاد بكل بياناتنا بكل قراراتنا بالنظام الداخلي مالتنا يقول احنا منظمه مجتمع او منظمه عملنا مدني اجتماعي
0: ما له علاقه
1: ما نتدخل بالقضايا الدينيه
2: صحيح
1: لا من قريب لانه هذا مو اختصاصنا
2: هو هذا الصح
0: مجال اختصاص
1: ولهذا احنا ندعو
3: صح
1: وانا هذه يعني كلش ببالي ادعو فصل العمل الديني
3: عن المدني
1: عن المدني صحيح. فصل الدين عن السياسه ما يصير ذني المي والدهن ما يخلط ما ولهذا الامور مخربطه صار 25 سنه على هذا الشغل من دخلوا رجال الدين بالسياسه والسياسيين دخلوا برجال الدين خربت الامور دع السياسه للسياسيين والا تبقى الامور يعني متوتره
0: عندنا سابقه يعني سابقه شيخ صالح لما طرس ابنيه امها صربيه
1: اي
0: وبعدين تالي تخلفت ثلاث اولاد واخذتهم ورجعت الام
2: ما تعتقد للموضوع اخذ اكثر من حجمه
1: لا
2: وزاد ولكن دون الوصول الى اي حسم يرضي الاغلبيه الصامته من المنداي
1: شوف انا اتفق يا اكو اغلبيه صامته فهي جزئيه اتفق ما اخذ ولو 10% من من من من, من حقه موضوع المونيه ما اخذ ولو 10% ليش ما انتهى ما انتهى
0: ما تعتقد اكو اطراف ما تريد تنهي
1: لا المفروض يعني. لا لا شوف شوف احنا خلينا نكون واقعيين احنا كاتحاد وانا سكرتير الاتحاد موجود بالساحه انا موجود بالساحه هاي الفتره الاخيره اسبوع 10 ايام اسبوعين انقطعت اتصالاتي ويا شيخ ستار اتصالاتي ويا يوميه والان شيلوا التليفون وسيلوه
0: نعم
1: اتصالاتي ويا يوميه
0: طبعا طبعا هذا مهمتك
1: نعم واترجاه واقول له واتوسل بيه اقول له خليه ينحسم هذا
0: خليه ينحسم عقد اكثر من مدى
1: اسرع وقت ممكن لان كل ما يطول
0: يحرق اكثر
1: كل ما خسرت
0: يتعقد اكثر ويحرق اكثر
1: نفس الشيء شوفوا يا جماعه نفس الشيء من تصير المعارك اكو فكره اكو فكر عسكري يقول لك استخدم المعدات والعسكريه الجيش بقوه حتى انهي المعركه
0: بس
1: حتى اقلل الخسائر يعني اذا طالت
2: اي لا طبعا
1: كثر نفس الشيء الان كل ما تطول كل ما تكثر الخسائر
2: زين
1: طيب الحل كان المفروض يطلع الشخص اللي قام بهالشيء عمل يعتذر وينتهي الموضوع وصدقا لو ما اعتذر كان انتهى الموضوع في حينها ما كان تطور لكن العناد
2: مو هو عناد يجوز وراه من يقف وراه
1: الله اعلم
0: اكو انا ليش سالت اكو اطراف لا تريد لهذا النزاع ان يحسم
2: يقال ان الدولار قد لعب دورا في لفلفه الحقائق والتعتيم على بعض المواقف والاصوات التي ارادت الوقوف ضد هذا التيار التبشيري فهل لهذا الموضوع من شيء يؤكد ذلك ام مجرد اقاويل
1: يعني احكي لي بالعربي الدارج شنو قصدك يعني الدولار يعني مثلا اكو من يريد يعني
2: دفع اندفع
0: يعني يعني
2: ناس
0: نعم مستفيده من الموضوع ماديا
1: يعني قصدك حتى يستمر
2: يستمر
1: هاي بعد الله اعلم لكن احنا كاتحاد لازلنا مو بس النادي نصرخ ونقول يا جماعة خلي نقلل الخسائر
2: وإضافة لهذا تغيير رسمي. مواقف بها صغير
1: بالضبط
2: دفع
1: أنا رسميا جاي أقول يا جماعة الخير ترى إحنا الخسرانين الوحيدين كل ما تخلص هذه المسألة ساعة قبل تخلص نخلص من مشكلة كبيرة بالمناسبة أنا في رأيي المونية أخطر ما تعرضت لها الطائفة
2: صحيح
1: في تاريخ حياتها
2: صحيح
1: من منذ أن وقف التبشير
2: صح
1: عرفت الفكرة وين؟
2: صح
1: خطير جدا هنا الفكرة وين؟ أنه يعني ذاك اليوم أنا طرحت رأي أنه خلت خلاص المونية ورانا أكو تساؤلات راح نطلع نفتح تساؤلات
0: طبعا
1: هسه الكتابة ممكن ما تصير مثل الحديث تساؤلات مثلا منادي سويف وين راحت وشلون صارت وهاي مسؤولية
0: طبعا وين كنتوا نايمين
1: عنه؟ انتوا كانوا شوي
0: انتوا كاتحاد وين كنتوا؟
1: ما كنا نريد ندخل احنا حتى القضيه المونيه ما تدخلنا بها من البدايه. قلنا هذه قضيه والان اعلنها القضيه المونيه مال الاتحاد بها من دخل صدقا لا من قريب ولا من بعيد.
0: يعني شان

0: داخل استرالي؟
1: لا هي مو استرالي، هي من داي.
0: اذا من داي إيه؟ شيء من هو اللي يدخل بها اذا ما يدخل بها الاتحاد؟
1: لا لا اعطيني قضيه امونيه.
0: اي
1: ما يدخل بها الاتحاد، تعرف ليش؟
0: اي
1: لانه الشغله ما بين منظمه وشخص متهم بها ومجموعه اشخاص.
0: نعم
1: ما اريد اجيب الاسماء.
0: نعم
1: ورئاسه الطائفه ورجال الدين، احنا شغلنا مدني اجتماعي يا جماعه.
0: اذا عفوا عفوا الموضوع بين رجال الدين وبين
1: متدخلين.
2: اي زين رئاسه الطائفه شنو موقفها بهالحاله؟ يعني لحد الان
1: الطائفه معلن بياناتها موجوده.
2: زين اللي البيان اللي صدر شنو تنفذ من عنده؟
1: البيان ما اعرف
2: مال اللجنه اللي تكونت.
1: اكو لجنه ثانيه، لجنه متابعه موجوده ومفروض هي تتابع.
2: وين صارت؟
1: ما اعرف.
0: بحيث زادت الضغوط على وفد العائله الخميسيه الى درجه اضطرتهم للتراجع عن موقفهم وللاعتذار واستقاله البعض من نتيجه الضغوطات اللي حطوها.
3: بس هم قعدوا يعني.
0: اي قعدوا بس وراها.
3: صارت مناقشه.
0: لا وراها.
3: وطلب من عده شخص التالي، طلب 5 نقاط، كانت اول مره 3 نقاط والموجود 11 نقطه، وبعدين اختصروها قالوا 3، واللي دخلوه بهذا الموضوع هو الدكتور ماهر مهاوش السبتي الرجل.
2: أقول لك
3: وظل يتصل، عفوا أبو رفيف ظل يتصل، أول مرة 3 قالوا لا 5 نقاط، ردوا يا شيخ ستار اكتب أنت النقاط اللي هي أن توافق عليها الجل يعني الأطراف كلها حتى نطلع بنتيجة ست هذا الموضوع بعد تسده ونزله. ولكن ما زالوا هنالك أشخاص يومية منزلين ويومية.
1: سيدتي العزيزة الآن الكنزة والدرفش معلق في كوريا،
0: موجودات في أي متحف، موجودات في أي متحف آخر بالعالم، بالمكتبة البريطانية 10-12 متخزن.
1: أنتم هذا وقت إلي لو جالس تسقونه.
0: لا العفو ما لا بس لازم نسيلك
1: عزيزي. واحدة من مطالب رئاسة الطائفة
0: نعم
1: من المؤتمر وأبو مهيار أن رفع الدرفش
3: والقنزة.
1: لا تقول لي هذا بعد
3: صح. لا هذا طلب، هذا طلب
1: نقطة على السطر،
3: هذا طلب
1: يرفع الدرفش والقنزة من كوريا لحد الآن ما حد رفع.
2: أبو
1: من رخصتك بعد أكو مطلب اللي هو التنازل من قضية القضية المرفوعة على أحمد راشد لحد الآن ما صارت. يعني شلون تردون تنهوه؟ مو أكو مطالب
3: بس ما قالوا ما مرفوعة قضية. رجعوا كتبوا قالوا ما مرفوعة قضية.
1: قضية مرفوعة عندي ما أنا شوفوا من أحكي قبل شوية جدت لكم ما لي ألوقين القاضي ما أحكي إذا ما عندي دليل. القضية مرفوعة على أحمد وعندي القضية
0: حتى تم طرحها بال
1: لا شلون ما يصير الرئاسة الطائفة ما تصير ما تعتمد على القيل والقال ولجنة التقصي الحقائق
2: لازم أخذت وثائق يعني لازم استلمت
1: وثائق عندي. شوفي ما حكيت كل الحديث اللي قلت لكم اياه عندي بوثائق.
3: أخذوا يعني الوثائق عفون من البوليس؟
0: لا من أحمد راشد اللي قدمها
1: المهامي مال أبو مهيار داز رسالة لأحمد راشد وقال له أنت عليك كذا كذا كذا وإذا ماكو بيناتنا المحاكم. هذا يرفع قضية تسمى.
3: قصدي أنا هل هو قام بهذا الشيء لو مجرد توضيح
1: ده
3: يقول للأحمد راشد هو أبوه؟
1: هذه قضية كل محاكم العالم بالجزء العراق ماكو حتى عندنا. أنا رفعت عليها قضية بالمحل مالتي لأنه أجت مرية ما كان أكو سيارة واقفة بالتسمي هانديكاب مع المعوقين فرفعت عليها قضية. المحامي مالتها يدز لي رسالة
0: صح
1: يقول أنت مطالب منك كذا كذا كذا إذا ما تسويها بيناتنا المحكمة. هذه مطلب من المحاكم كل العالم لأنه تعرف ليك يقول لك حتى أنت قوي عندك قضية ويا روح حلوها وديا بيناتكم إذا ما تعالوا علينا.
0: مضبوط. إذا هي لحد الآن ما داخل المحكمة يعني بلا تزال ضمن الإطار الودي لو أنه امتنع أحمد راشد من تنفيذ هذا وأحيل
1: له. إخوان أعزائي هي مو هالشكل. هذه بداية رفع قضية.
0: نعم.
1: تعتبر رفع قضية
0: تمهيد نقول تمهيد إلى قضية
1: هسه وراها. نعم. تعرف شو يسوي المحامي؟
0: يقوم يوديها لنا
1: رأساً إذا ودها يقول انتفت المدة
0: القانونية ومارد على
1: هي قضية تعتبر هاي. قانونيا تعتبر قضية رافع قضية ضده، فلحد الآن ما رفعها، ما أجت رسالة من المحامي
2: بإلغاء
1: الإلغاء، وما قال لي هذا إثبات الحاجة مش حتى يصير عنده شيء رسمي. القين والقانون إحنا في بلدان كل شيء تتعدل دوكيومنت، يعني ولازم دوكيومنت يعني وثائق. ولهذا بالبداية حد قلت لكم كل شيء عندي موثق، وما أحكي إذا ما عندي وثيقة. على هالأساس ما صارت.
3: أوكي، ليش هسا أنتوا جدا متخوفين؟ لأنه الدرفش موجود بكوريا.
1: أنا شو العلاقة؟ روح يسير رئاسة الطائفة.
2: لا هاي مطلب صار شعبي، وانا يعني بيني وبينك يعني بضغوطات بضغوطات الشارع تم اصدار.
3: اوكي اوكي
1: الشارع
3: زين، احنا ليش
2: يعني يعني يعني بعض الاحيان تحس وكانه كان ابتزاز موقف من رئاسة الطائفة.
1: هذا الشارع ابتزاز، هذا شارع لا توقف بعدكم عقلية الشرق الاوسط، الشعب هو اللي يحكم، الاخر هي تحكم.
2: شوف
3: الأغلبية
2: صامتة،
3: لا
2: الأغلبية
3: صامتة، لأنه إحنا
1: وراء جدران.
3: لا لا لا
2: يعني لا لا لا مو
1: وراء جدران،
3: لا لا أنا من
1: ضمن العفو،
3: لا صار شهر ونص.
4: لا وين وصلت؟
3: لا
4: وين وصلت؟
1: وين
4: وصلت؟ أصحاب المنبر الجماعة اللي في
1: الحين
4: وين وصلوا؟ ورئاسة الطائفة وين وصلت؟
1: أيه؟
4: والجانب الثاني وين وصل؟ أيه؟
2: يعني يعني
3: لا
4: ما وصلتوا النتيجة.
1: ليش ما
4: وصلتوا؟
1: ليش؟
4: لأن القضية تميعت.
2: لا مو تميعت، بالعكس إنما طرفت.
1: ليش مو ميعت؟ الآن الناس
2: ردود الأفعال، ردود الأفعال اللي حصلت نتيجة الوضعين اللي صار، ضغوط المهيجة من الشارع المستفزة، الثورة البرتقالية إذا صح التعبير عليها، زائداً أنه يعني أنا مثلاً يمكن ما أدري مرت عليكم مرور الكرام ربما رسالة الأخ حيدر أبو روز، حيدر
4: يعقوب
2: يعني باعتباره رئيس سابق، الملفات الظاهر ملفات إبستين وملفات أوفر موجودة ومضمومة على رئاسة الطائفة، بحيث أنتوا نفسكم ما رضيتوا على طرحها كاتحاد.
1: على شنو؟ على شنو؟
2: على على أطلع الملفات القديمة وإحنا ضامين كذا وإحنا ضامين كذا.
1: لا لا لا
2: قريت بنفسي رسالة موجودة على المنبر، موجودة على المنبر. هذا أنا أعتبره ابتزاز رئاسة الطائفة، ابتزاز موقف من رئاسة الطائفة. هذا بالضبط شون هوفر من كان ما حد يقدر يحاكي بأمريكا ولا رئيس يقدر يحك خشمه لمدة 50 سنة. هوفر يقود ال ال ال ال ال ال ال بي آي، ما حد كان يقول له على راسك ريشه.
1: ليش
2: لا لا لا هذا المنطق صحيح
4: على طول هالشكل،
2: هذا هو المنطق صحيح، هذا المنطق صحيح. يعني هذا انا اعتبر الشارع مجيش،
3: خلي يجاوب
2: ماشي، بس انا اعتبر تم تجيش الشارع.
3: لحظه خلي ابو ماري يجاوب، لانه هذا يعني انا حقا الناس ما قاريه انا يعني. لا
1: ابو اردوان احنا على العام بفعي
2: اي بفعي نعم نعم
1: انت تاخذ وقتي
2: لا مو اكو شغلات، اكو مغالطات بعض الاحيان تصير لازم نوقف عدين.
1: يا اخوان سؤال، انت الان خلي تكون بعد اكثر دقه
2: اكثر،
1: انت تمثل الان هذا الحديث، انت
2: تبثت رأيك ورؤيه بس لا لا لا طبعا طبعا انا اول مره اخذ نبض الشارع كاعلامي اقيس نبض الشارع، اقيس اسباب نبض الشارع، ربما عنده ارتفاع ضغط، ربما عنده هبوط ضغط، ربما عنده زياده بخفقان القلب، ربما هبوط زائدا اني اخذ راي الطرف الخصم الاول والخصم الثاني، فمن احاكي الخصم الثاني احاكي بلسان الخصم الاول. ماذا لو كان الآن ممثل للمؤتمر بمكاني؟ شلون راح يسألك؟
4: على كل ناس احنا ابو ماري احنا قاربنا ننتهي، ما هو رأيك في هذا اللقاء اليوم، وهل تعتقد انعكاساته ستكون سلبية إيجابية على الشارع؟
2: هذا هو
4: وما ردود الأفعال وتعتقد كانت كان اللقاء مثمر وجاد وطرح بي بتوازن.
1: ابو رفيف عذرا يعني وصل في بعض بس الفكره انه يعني اتمنى ودائما المفروض احنا نتفائل التفاؤل بالخير تجده. اتمنى انه يكون يعني وصلت
2: يا الله
1: الافكار للناس ان شاء الله. الاتحاد كان عامل تهدئه ما حد يدري. سألوا كثير من الاطراف. أنا ألزم التليفون كتابات وتليفون يعني نداءات واتصالات بكذا شخصية من كنت بأمريكا ومن جيت لهنا وأحاول أهدئ الأمور لأنه الكتابات المتشنعة لو صادرة إلى أخ بيان
4: مضبوط
1: كانت بيها يعني
2: هذا من أشعل الشارع. هذا من أشعل الشارع
1: ما صارت هذه يمكن
2: كان ديليت كثير من الشغلات كانت تحدث. نعم نعم
1: كان المفروض يصير لو ما تدخلاتنا وتهدئة النفوس وتهدئة الناس والضغط بإصدار يعني فد شغلات معينة حتى نقول نهدئ الشارع. فالاتحاد صدقا كان عامل تهدئة. ما تدخلنا ضد بالقضية المونية بالذات ما تدخلنا ضد أي شخصية ولا ضد أي جهة نهائيا.
4: لكن يعني قضية عامة هي قضية عامة
1: ولو من حقنا احنا جزء من الطائفة
4: صحيح
1: احنا نتدخل وندافع عن ديارتنا وريد ندافع عن ديارتنا وريد نحافظ عليه. بس كان تدخلاتنا خصوصا على الخاص باتجاه التهدئة. لكن أن يتم تجاوز على الاتحاد وذكر الاتحاد من قبل شخصية عامة وشخصية دينية بدرجة عليا ولعدة مرات يستوجب الرد عليه وحتى أوقفه. ولهذا أنا كتبت ذاك اليوم قلت طالما صارت يعني توجيه اتهامات للاتحاد وطالما صار أكو اتهامات أو أكو تجاوز على الاتحاد فبإن شاء الله راح نسعى أن نفتح ملفات السويد لأنه بعد ما عاد السكوت ينفع.
2: والله أنا مع فتح كل الملفات.
1: أنا
2: كشخص منداي مع فتح كل ملفات
1: الفساد.
2: أخذ هاي الخاطرة كتنازل عنها.
1: شوف أكثر من مرة إجاني اتصال وتهديد وتهديد انه انتم وراء هذه انتم جايكم الدور. قلت والان اقول يا ريت اللي عنده وثيقه واللي عنده اثبات واللي عنده اي اي اي دو يعني
3: اي مستند
1: اي مستند
3: صح
1: أو اي طريقه
3: صح
1: مو انا والله قال فلان قال علان هذا هذا هذا هذا ما يعتد بي. اي وثيقه انه صارت اكو سرقات عند الاتحاد من يوم تأسيسه ولحد الآن أنا أكون ممنون وراح أفتح على العلن وأمام الكل وأفتح بها تحقيق من مع كل اللي كانوا والموجودين حاليا. هذه فيما يخص الـ سوف تفتح ملفات لها أول وليس لها آخر. يلا.
2: في ختام اللقاء أبو رفيف يعني في ختام اللقاء لأنه بقى دقيقتين والأخوة أي بس أني يعني الشغلة الوحيدة اللي أرد أقولها أنه لقاء واحد مع أبو ماري لا يكفي. كان المفروض أن يكون أكثر من لقاء وأكثر من ساعتين يعني
3: إن شاء الله.
1: أنتم إذا أنا يوم 26
2: إذا أي موجود
1: ما أعرف هسه
2: شنو تشيك أمورك وإذا هاي يا ريت نعيد
1: نكمل بس تعطيني الوقت.
4: لا لا راح اسد ما
1: ما
2: ما ضعد
4: ما بقى عندنا
3: لا احنا نشكر بختام لقائنا اليوم مع السيد أبو ماري كمال على حضوره ويانا ونعتذر إذا صدر من عندنا أي شيء.
2: أما أنا فلا أعتذر لأننا يجب أن يكون النقاش بمنتهى الود والإخلاص والصدق والصراحة. يا أهلا وسهلا وشرفتنا.
1: بس والله بيان بس من ها قدام عندي شو إذا تأخذ وقتي
5: أعزائنا المستمعين إلى هنا نأتي لختام برنامجنا. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا اللقاء الجميل والهادف والمثمر الذي ارتأينا أن نتحدث عن حالة مرت بالطائفة نتمناها أن لا تتكرر. أعزائنا المستمعين، كان معكم ضيفنا كمال ورد منصور سكرتير اتحاد الجمعيات في دول المهجر، والسيدة خالد العسكري، والسيد بيان جاسم داغر، وأنا محدثكم صبري سالم، وتصبحون على خير.